عرفت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

صباح النور، صباح الخير، أسبوع جديد إن شاء الله يكون يا رب مليان بالأمل. رح نكون معكم بها اللحظات مع برنامج صارت ستة لليوم الاثنين 27 تموز مع أول أيام الأسبوع. بدنا نعتذر عن التأخير، بس المهم أنه بلشنا. رح تترافقوا معي أنا شربل سعادة مع المخرجة ميلينا، ورح نبقى معكم للسبعة ونص مع صارت ستة. سبعة ونص أكيد بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع منقلب بيروت.

0: ثمانية أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربي السعادي. إخراج ميلينا سلهب سعاد. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: تحية كتير كبيرة لكم، إن شاء الله يا رب هالنهار بيحملكم كل الخير وبتحققوا بهالأسبوع الجديد من شهر تموز كل يلي ناطرين إنه يتحقق. نعتذر عن هالتأخير وخلونا دغري نبلش مع الوقفة الروحية لحتى نبلش نهارنا بكل طاقة بكل أمل، وشو ما صار معكم دايما خلوا الصبر يكون موجود بحياتكم خصوصا الصبح، لأنه إذا بتبلشوا مكركبين وعلى عجلة بضل كل نهار نهاركم مفركش.
1: معا نصلي
0: خلونا اليوم نرفع صلاتنا بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك الياس الحويك، نسأل الله أنه يملئ قلوبنا بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة، أنه يعطينا نعمة الثبات بطريق الخير، وأنه يرافق كل حدا عم يمرق بضيق أو بتعب أو بمرض. رب يكون معكم جميعا. منشكرك على عطية هالنهار الجديد، منشكرك لأنك ما بتترك أولادك أبدا. بشفاعة الطباوي الجديد مارلياس الحويك البطريرك الياس بطرس الحويك، نطلب منك يا رب أنه تعطينا قلب نقي وتعطينا إيمان ثابت ورجاء ما بينطفي بقلبنا وجواتنا أبدا. بارك يا رب كل عيالنا، احفظ وطننا لبنان، كل الدول العربية، اشفي كل المرضى اللي عم يسمعونا هلا ويمكن رايحين على المستشفيات، يمكن واعيين بكير من الوجع. عزي يا رب كل الحزانة، اعطيه السلام لكل شخص محتاج لإلك هالنهار خصوصا. خلينا نكون شهود لمحبتك، ننشر الخير وين ما كان، ونوثق بأنك أنت يلي بتقود خطواتنا صوب الأفضل دايماً.

أشكرك يا رب لأنه منحت كنيستنا هالإنسان العظيم الطوباوي الجديد البطريرك الياس لحويك بشفاعته. نطلب منك أنه تعطينا إيمان ثابت وتعطينا قلب يكون محب نحب بدون مقابل, أنه تعطينا قوة لحتى نشهد للحق وللخير بحياتنا اليومية.

0: صلاة مقبولة لكم جميعا وبشفاعة الطباوي الجديد يا رب يعم السلام بلبنان وبالمنطقة كلها وبالعالم.
1: من صارت ستة صباح الخير.
0: صارت ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة. نعتذر منكم على هالتأخير. انطلقنا بصارت ستة لليوم مع أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا. اليوم استثنائيا رح رفقكم يعني ساعة للسبعة ونص. بين السبعة ونص والعشرة بتترافقوا مع ميراي
2: حبيبي
0: أكيد. أنا بلاقيكم على 8 وعلى 9 بوقفتين مع آخر الأخبار.

الله تكونوا بلشتوا نهاركم مثلنا مع القهوة كافيه دو برازيل. بنقول صحتين لكل اللي مثلنا عم يشربوا قهوة كافيه دو برازيل. بتمنى انه يكون فنجان قهوتكم هالصباح هيك يكون مثل بداية ليوم مليان بالنشاط مليان بالطاقة والتجدد. وإن شاء الله أول فنجان عم تشربوا هلأ بيعطيكم دفعة حلوة أنتوا بحاجة لها لحتى تنطلقوا بكل حيوية وبكل نشاط بهالنهار الجديد وبكل تفاؤل. أهم شيء أحلى من أنه صباحكم يكون معطر بريحة القهوة. وصحتين للجميع. كافيه دو برازيل بتلاقوه وين ما كان. إذا ما لقيتوه بعتوا واتساب على 76 777 361. فإذا 76 777 361 وهن بيوجهوكم على أقرب نقطة بيع للكافيه دو برازيل على بيوتكم. يلا خبرونا مين واعي مين عم يسمعنا. سرسبتوا علينا مش لا مش كرمال السهر تأخرنا عليكم. جينا على الإزاعة بس ما قدرنا فتنا مثل العادة. كنا من 5:30 لو ما من هيك. بتعرفوا لوين رحنا لو مالين رجعنا؟ جزدرنا على كفر حباب عند ميراي اللي جبنا مفتاح الباركينج مفتاح الإذاعة. نعتذر منكم مشان هيك تأخرنا عليكم كتير. مش معقول كيف على 5 دقايق 10 دقايق بيفرق السير. يعني من كفر حباب لهون أخذت معنا شي نص ساعة. ما فيك تدوب على سيارة. الطريق ضيقة بجوني وبزق مكايل وعشقة سير. نحن مش معودين نقطع بهالعجقة. وينعاني يلي بتعانوه كل يوم.

خلص هالشهر بسرعة. 31 يوم تموز. تعرفوا انه تموز واب هن الشهرين ورا بعضهم اللي بيشوا 31 يوم. هيدا اخر اسبوع من شهر تموز. نبقى ناطرين الصيف مناطرة وفجأة منكتشف انه الصيفية عم تركض ركض. بس يخلص تموز اجا عيد السيدة ب 14-15 اب خلاص مننزل الشتوي بالجبال ومنحس انه الشتوية قربت. بتعرفوا هلا بس رجعوا المدارس صاروا يفتحوا بكير بأيلول كمان انتزعت صيفيتنا صرنا منحسها كتير اقصر.

0: النور لكم جميعا يا احلى مستمعين. اليوم عم نستقبل اسبوع جديد، هو فعليا الاحد بس خلص احنا بنقول الاثنين لانه الاحد بنكون فرصه مثل ما قلنا اخر اسبوع من شهر تموز. خبرونا كيف بلشتوا نهاركم، كيف مزاجكم اليوم، شو لابسين رايحين على الشغل على الجامعة، بعد في جامعات داخلكم او بعدكم بالبيت عم تسمعونا بالبيت. قديش في مستمعين بيوعوا ما عندهم شغل بس بيوعوا لحتى نعمل صبحية نحن وياهم من بعيد وبتجمعنا اغاني اغاني.
1: الليل مزاجك راي وحياتك
0: اوعى تتركونا
1: تفق اسمنا صلتين معنا وضلك فاي بوجودك ايه.
0: خبرونا وين صرتوا، صرتوا على الطراط، بلشتوا تعلقوا بالعجقة، قديش انتم محمسين لهالاسبوع. يلا ناطرين مشاركاتكم على 71 98 9 9 9. حدا عم بيلا مهضوم عم بيلا شربول لابسين شو بيقولوا اللباس العسكري. تحية كبيرة لكم. يلا بكير بكير حبيب بلال بكير نعمل دعايات لشهر أب. والله بحصارات عم بيقولوا لي عاملين عيد الجيش باتنين أب، عاملين مهرجان ببلش من اتنين لعيد السيدة، بلشين باتنين أب مع عيد الجيش، بسبعة أب أمسية زجلية، بتسعة أب مسيرة مريمية، ومن 10 ل 13 أب كرمس بيتخللوا العديد من المسابقات الدينية والترفيهية ونشاطات لكل الأعمار. ليلة عيد السيدة أكيد بيكون احتفالات روحية وأداديس، من بعدها عاملين ليلة عيد السيدة رسيتال روحي، وبي 15 أب سهرة فنية بمناسبة عيد السيدة. هيدا عم نحكي بحصارات. من الحمراء يسعد صباحك عبالي شرول، انا اكيد 100% لو ما برنامج اغاني اغاني على الساعة 6

0: احلى مستمعين ومع ايمانويل ترافل وبيرزخ يا صغيب. تحيه كبيره لكم. مروان من علي، إلي مجدلاني، كل يلي عم يصبحونا بالخير يسعد صباحكم، وتحيه كتير كبيره لكم. عم تقلي سميرة عم بسمعك، وعنا بعد الليل هلا.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: موسى إماز من زحلة يسعد صباحك. بأهدن قدي الحرارة هلا بأهدن؟ 16 درجة برود يعني. ديغول الصيفي، تحية كبيرة لك. وين عم تسمعنا ديغول؟

مش معقول شو هالأنتوني توما الراصد الجوي طلع معنا وقال انه بدها تشتي على السواحل.

0: رشيد العرجة وين عم تسمعنا رشيد؟ عم بيقول عم بسمعك شربول من الشمال. ما يكون الشمال شي ضيعتين ثلاثة. ليه ما بتقول اسم ضيعتك وملوى تمك وعصوت العالي؟
1: صباح أستاذ بالمدينة، وصلنا الصبح الساعة 1 الفجر من اسطنبول، وكنا مفروض نسافر سوا بعيد العمال.
0: صحيح، ملتغوا الطيارة،
1: ملتغت الرحلة، رجعنا سافرنا على اسطنبول مع إيمانويل ترافل. للأمانة شركة جدا محترمة، تعامل بعقد، كانت سفرة كتير حلوة، الجماعة محترفين، ودائما إذا الله راد سفراتنا مع إيمانويل ترافل. عالكن حلو، بشير عزار.
0: تحية لك بشير. بشير، كنتوا لوحدكم او جروب كبير مع إيمانويل ترافل؟ من وين معطيني جاي تهدي حيلي، محضر لك نهاية عليها راح تدعي. ديجول عم يسمعنا ببشلة. مين كمان عم يسمعنا بهالوقت؟ من المنية، من الضنية، تحية كبيرة لألكون. وسام كمان عم يسمعنا ببشمون. يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل لبنان. كيف كان هالويكند؟ شو عملتوا مشاريع؟ وين رحتوا؟ شو عملتوا؟ وين سهرتوا؟ وين تغديتوا مبارح؟ مين طلع على جلسة الخوابة مبارح أو السبت بالليل؟ خبرونا عن مشاريعكم. مين حضر الباسكت بول، المباراة الثالثة من السلسلة الأخيرة؟
2: أغير من عيني وأنا شايفك، وده اللي وصلت.
0: عبالي بشير عزار رح ومدامته لوحدهم، بس حجزوا مع إيمانويل ترافل. بشير كان من الأشخاص يلي رايح معنا، كنا جروب كبير وقت التغى الطيران بعيد العمال. بحبك قدي. نحن هالأربعة أول ليلة من رحلتنا الطويلة رح تكون باسطنبول.
3: صباح شربول وملينا، والله مثل الضايعين الصبح. صرت تقول في شعيد اليوم تا ما اجى على الإذاعة، شو الموضوع، شو السبب؟
0: أو سافروا وتركونا.
3: يلا الحمد لله على السلامة، منيح ما في شيء. نهار مبارك أدل.
0: شكرا لك يا أدل. إذا بخبرك على المغامرة، كنا هون وصلنا على الإذاعة، رجعنا من الأشرفية، رحنا على كفرح باب، لجبنا المفتاح من ميراي ورجعنا.

0: صحوا شربول، كنا صوبكم امبارح بقلعة الرومية، بقلعة ام رامي او قلعة الرومية، ضيعتونا
1: لحبك قلبي مات.
0: اكل غير شكل والله. نحنا كنا بقلعة ام رامي بعين سعادة، مش معقول شو هالمطعم، شو هاللقمة الطيبة، شو هالأجواء الغير شكل بقلعة ام رامي بعين سعادة.

0: عايزك تفضل.
1: والله السبت رح نسهرنا هونيك، شو هالأجواء الحلوة مع المطرب فادي الجميل، وشوفوا الأحد، الأحد عندهم القعدة غير شكل، بس احنا كنا سهرانين السبت، يخزى العين شو كان في ناس، كومبلي كان المحل. حتى طلعنا هيك جزرنا شوي على الكاسل روف توب، شو هالقعدة الغير شكل. إذا لكم تطلعوا على الكاسل روف توب بقلعة أمرام عين سعادة، فيكم تطلعوا كل يوم، كل يوم بعد الظهر، شوفوا على السانست شو هالقعدة الحلوة، تتأملوا غروب الشمس، كيف هيك الشمس عم بتسرب عم بتفل وعم تنزل بالبحر، بتشوفوا منظر ولا أروع من هيك، بتحسوا حالكم طايرين، طايرين بالفضاء. قلعة أمرامي أحلى البرامج الفنية، عم تكون كل ويك إند، السبت بالليل والأحد الظهر. وبتعرفوا الحلو بالكاسل روف توب إنه الأكل اللبناني موجود بقلعة أمرامي، بس بيقدموا انترناشنال فود، فيكم تطلعوا بس تاخدوا نفس أرجيلي، فيكم تطلعوا تشربوا درينك. أمرامي مش معقول شو هالمحل الحلو كتير. إذا بدكم تحجزوا 71 170 110، 71 170 110. رامي دميان يسعد صباحك، ليه ما حولت على النسمات الرومية لقلعات ما دام كنت بالرومية؟ من مستيطة وليد الحاج، مين بعد عم يسمعنا؟ كمين عم يصبحنا بالخير؟ كتار يلي عم يسمعونا.
2: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة شط بحر
1: وقر. أمل عم تقلي شربول، أنا واعي خصوصي لحتى أسمعك اليوم، اشتقنا لك كتير. سميرة ضو من القرية بالمتن الأعلى كمان يسعد صباحك. مشاريعكم وين رح تقصدروا اليوم بعد الشغل؟ بنصحكم روحوا زوروا ضريح الطوباوي الجديد بعبرين، شو هالدير الرائع، شو هالمطرح الرائع بعبرين، ضريح البطريرك الطوباوي الياس الحويك، بالرئاسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية. فراز السعادة من دير الأحمر يسعد صباحك. يلا كنا مسربين ساعة واحدة بالليل من دير الأحمر هذيك اليوم، شو كان في عالم، مهرجان وناس،
3: نوع جمالك لا شرقي ولا غربي.
1: كنا طالعين هذيك اليوم نتعشى بعينات الأرز، يلا مهضومة تراز السعادة، سمعت نعمول على الإذاعة، دقت لي قالت لي ناطرتكم لكم تقطعوا تشربوا قهوة بالدير.
3: أنا مغروم فيك،
1: قلت لها غير مرة لأنه كنا أربع سيارات.
4: صباحو شربل،
1: صباحو
4: علينا. والله يا شربل هلا لحتى وعينا، بارح كانت سهرة تاخد العقل بالنسمات معلم.
1: هاي خير،
4: شو بدي خبرك، شو هالقعدة وشو هالخدمة، يعني كان من إلي أو من مرته ربا، يعني الله يطول بعمرهم، وهو الله يطول بعمره لبيه كمان لجورج. شو بدي خبرك، قاعدة غير شكل وخدمة، يا رب تنجينا. كذا عرس يا شربل، كذا عرس كان فيه بالنسمات، اسم الله اسم الله اسم الله، نهارك مبارك. اليوم معك جورج حبيب من فيترون، يا رب
1: تحيا لك يا جورج. النسمات معروفين، النسمات ما بده مين يخبر عنهم، تاريخ تاريخ. أنا وقت تجوزت من شو أسبوعين بنت خيي بالنسمات، كان عندهم عرسين، يعني بنت خيي وعرس تاني، وعندهم على التراس كمان كان عندهم أربنات وناس سهرانة يخزى العين. يعني إذا بتجمعوا كل الناس اللي موجودين بكل صلاة النسمات وبتبريز الفينيو الحلو كتير، مهرجان مهرجان بيطلعوا لهم شي 2000 شخص. فيكم تحجزوا لهالأحد أو للسبت بمطعم النسمات الرومية الألاعات، فيكم تحجزوا على ال على ال 09 952 821. دائما بنعطيكم رقم الموبايل، اليوم طالع عبيد أعطيكم 09 952 821، هذا رقم مطعم النسمات الرومية الألاعات. رامي دميان عم تذكرنا. ايه بعرف كل 27 شهر عم يعملوا مسيرة بكفيفان من أجل علانية أنه تقديس الأخ أصطفان نعمة. كل 27 بالشهر يعني اليوم بعد الظهر في مسيرة بكفيفان. صارت عاملين قداس الشكر بعبرين عن ضريح البطريرك الطباوي الجديد الياس لحويك. شو هالمسيرة بارح الحلوة اللي انطلقت من الصرح البطريركي بالديمان إلى عبرين بذخائر الطباوي الجديد مرورا بكل ضياع البترون. شو هالاستقبالات الحلوة، الزف، البراد، النوبة، رش الرز والورد والزغاريد.

فترة تحضيرية كانت لإعلان طوباوية البطريرك الياس بطرس لحويك. جربت أقرأ كتير عن هالبطريرك، مش معقول قديش كان عظيم، هو اللي ساهم بقيام دولة لبنان الكبير. الله يعطينا قداسته قريبا. قديش كان رجل رمز للحكمة للوطنية، رجل الإيمان، كان يجمع الإيمان والوطنية بالوقت ذاته. شو حلو كان يقول طايفتي لبنان. لا لا لا، لحظة مدينة، في شي عم بيصير قدامي على التابلت. مين عم يسمعنا بحلب هلا؟ ميشيل نيكولا طلب كافيدو برازيل من لبنان وعم يشرب، بعت لي صورة، أطيب قهوة كافيدو برازيل من حلب. تحية لك يا ميشيل، ولك ألف صحتين. يلا كل ما تعرف حدا جاي من لبنان قل لهم جيبوا لي معكم 10 15 20 باكيه.

لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بدي وجه تحية بشكل خاص لكل اللي كانوا عم يحضروا أعياد بيروت. امبارح نجم مروان خوري عمل العمايل بأعياد بيروت، قبله نجم جوزيف عطية، السبت إبراهيم معلوف موسيقى لبنان العالمي، وقبله شو هالمهرجان الرائد يلي ما قبل يستسلم وينسحب من الساحة مثل غير مهرجانات. تحية لكل القيمين على أعياد بيروت، أستاذ جهاد المر تحية كبيرة لك، وأستاذ أمين أبيغي. بكرة مسك ختام أعياد بيروت مع النجمة إليسا، ملكة الإحساس إليسا. تحية كبيرة لكل اللي حاجزين لسهرة بكرة، سهرة من العمر صدقوني، بينطروها المستمعين بينطروها من سنة لسنة للنجمة إليسا، ودايما بتكون هي بختام أعياد بيروت. تحية كبيرة للنجمة إليسا بنت دير الأحمر. ميلينا ما عم بتقفي ولا ليلة.

0: يستفيد من العرض الكبير على الايسيات بمؤسسة الأزة للمعدات. إذا بعد ما لحقتوا وتحجزوا الايسي اللي بدكن إياه، وإذا ما كنتوا بعد سامعين هالإعلان رح تتفاجئوا مثلنا نحن أول مرة سمعنا. اسمعوا الايسي قدي سعره بمؤسسة الأزة للمعدات. يلا اسمعوا.
1: صباح الخير. عرضنا الجديد مكيف 9000 BTU انفرتر ماركة جنرال بلاس بس $250. 12000 BTU بس $265.
0: ماشي الفرق $15. أنا بجيب 12000 BTU. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. عندهم 4 فروع على الدورة حد مستشفى مار يوسف، على أوتوستراد سن الفيل، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن. والفرع الرئيسي لمؤسسة الأزة للمعدات بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني على مدخل المدينة الصناعية على شمالكم. وهلأ الساعة 7 بيفتحوا بفرع بسد البوشية. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322.

سمعتوا بقرار وزارة المالية الجديد؟ لكل اللي جايين على لبنان أهلا وسهلا فيكم، رح نستقبلكم أحلى استقبال بمطار رفيق الحريري الدولي. يلا هلا صرتوا رح بتشوفوا انه في زودة، اذا كنتوا حاجزين ايكونومي كلاس $35 رح تنزل على سعر التيكت. هيدي رسوم لوزارة المالية، 20% منها رح بتروح لاعمار المطار. طيب 80% خبرونا لوين طارقينهم، شو بدكم تعملوا فيهم؟ يعني تصوروا انه عم بيربحوا جميلة اللي جايين، انه عم يزبط لكم المطار ب20% من هالرسوم، بس 80% يا ريت يا معالي الوزير بتخبرنا وين بده يروحوا، كيف بدكم تتقاسمون على شو؟

0: عم شوف على منصة اكس على حساب قوى الأمن الداخلي عم بقول اليوم في تدابير سير وتحويلات مرورية بمنطقة المتحف ببيروت بسبب أعمال تسفيت بتمتد من اليوم حتى 2 أب. رح بيكون في لافتات وإشارات بتدل السائقين لحتى يعتمدوا طرق بديلة خلال فترة الأشغال. فإذا بمنطقة المتحف ببيروت
1: انت يلي لما بشوف الدنيا بعيوني مصوت انا قلبي مبسوط.
0: يعني قال لحتى يقدروا ينفذوا بنود موازنة 2026 بدنا نركزوا على تحسين الجباية على زيادة الإيرادات ان شاء الله ما يدقوا بجيبنا أكثر لأنه عن جد ما فينا بقى. نغير جو. شو بدنا بهالأخبار ساعة 7:02؟ مين عم يسمعنا بهالوقت خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. بس خبرونا مين عم يسمعنا.
2: بونجور شربيل، يسعد صباحك. بونجور ميلينا، استفدنا لك على الصبح، على الصلاة الصبح، وأطيب قهوة، أطيب قهوة على الصبح، كافيه دو برازيل. يسعد صباحك إدوار من الدكوان.
0: لك يا إدوار ألف صحتين، هاتك ما رجعت سمعنا، جانا بلشنا وصلينا، واليوم طلبنا شفاعة الطباوي الجديد البطريرك الياس لحويك. يلا خبرونا مين عم يسمعنا. 71 9 8 9 9 8 9.
3: بونجور، صباح النور. صباح النور شربيل لك وللجميع المستمعين. ايش على الصباح، النهار مبارك للجميع من فقرة.
0: حيك بيلا لك عماد توما. يلا ميشا عم تسمعنا، ميشا الراعي، تحية كبيرة لك، وين عم تسمعينا؟ كمان صلاح شربول معك بشير، أنا طالع على الخدمة وعم بسمعك، الله يكون معك.
4: صباح الخير شربول، صباح النور ميلينا، صباح الخير لكل مستمعينا. أغاني جو شليطة من الزربة.
0: جو يسعد صباحك، بدي أرجع أذكر المستمعين إنه نحن بعد ما رفقكم بكرة وبعد بكرة بصارت ستة، بدي اعتذر منكم مسبقا، رح نغيب بس بصارت ستة، يعني الخميس جمعة ما رح نكون معكم على الهواء، والأسبوع اللي جاي طيلة الأسبوع اللي جاي ما رح نكون معكم على الهواء بسبب السفر إلى البرتغال وإسبانيا وإسطنبول مع أحلى مستمعين.
5: أنا عارفك من فترة، أنت مرايا ومن كسرة.
0: طوني متى عم يسمعنا بجبال، ريتا عم تسمعنا بزحلة، كمان ريتا تو عم تسمعنا بزق مصبح.

ما بفهم كيف في هدنة عم نعيشها وتطبيق هالمناطق النموذجية. طب إسرائيل ليش عم بتواصل اعتداءاتها وخرقاتها لكل التفاهمات اللي صارت بينها وبين لبنان ولأول مرة بشكل مباشر؟ وآخر هم عندها القوانين الدولية وكابسة تدمير لبيوت وعم تجرف البيوت من أساسها. نسمع غير بقصف وطمشيت وبعدة مناطق جنوبية، يعني بالليل بكفر تبنيت، بالنبطية، بحداثة، بكونين، ببنت جبال، بقبل السقي، صوب منطقة النبع، المنصورة، بيوت السياد، مجد الزون، بقضاء سور. حتى عم بقوله شو بتعمل أولا، يعني ببين لقيادة الجيش بعتيلنا أنه الجيش الإسرائيلي عم يستولي على الركام بالمناطق الحدودية، شو بيعمل فيهم؟ شو بعوزن؟ وببيان قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه الجيش الإسرائيلي عم بفجر مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ببلدة مركبة بقضاء مرج عيون، وحرق أشجار زيتون معمرة وأراضي زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون ببنت جبيل، بالتزامن مع أطلاق نار حد نقاط عديدة للجيش اللبناني خصوصا بكفر تبنيت وبالنبطية الفوقة بزوطر الغربية، وهيدا الشيء عم بعرقل تنفيذ مهمات الجيش اللبناني. على رغم كل شيء أنا بدي حيي قيادة الجيش اللبناني يلي والجيش اللبناني خصوصا الضباط والعناصر كل القيادة اللي موجودين بالجنوب يلي عم يستمروا بمواكبة عودة الأهالي خصوصا لبلدة زوطر الغربية، وعم بينفذوا مهماتهم مش بس بزوطر الغربية، بكل الجنوب، بكل مسؤولية حفاظا على سلامة اللبنانيين خصوصا بفرون بالصريفة. تحية كبيرة للجيش اللبناني.

قرب عيد الجيش بأول أب، يعني أي متى بيصادف أول أب؟ يعني رح نكون مسافرين لو كان سبت، بس كنا ولعنا الدنيا يوم الجمعة. بس ما تنسوا أنه رح تترافقوا بفترة سفرنا، رح بتكونوا كل يوم مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت بين 7:30 و10، وزميلنا إلي أزة رح بيكون محل ميلينا. ليدا يسعد صباحك كمان هاد المصري. بلش أقول أنا ما بحكيكم كل يوم، بس أنا كل يوم بسمعكم. ربيكا كمان يسعد صباحك. كمان عم يبعتولنا، تبعتولنا اسمائكم بس نسلم عليكم. دي ترتش كمان عنده مهرجان حلو عم بيبعتولي. بكير بعد نحكي عنه مؤخر بسبعة أب. بكرة بعتون لميراي، نحن بنكون مسافرين بسبعة أب وحلو بثمانية أب عندهم بترتج الفنان هادي خليل. بسبعة ثمانية وتسعة مهرجانات ترتج صيف 2026. شربول عم بسمعك، أنا من الجنوب من السكسكية، تحية لك يا جود ولكل أهالي الجنوب. تريدينج عاملين عروض كتير كبيرة، ما تتأخروا. كل اللي عندهم باتس، كل اللي عندهم بسينات كلاب، ما تجيبوا إلا من عندهم طانوس تريدينج. أنا بعرف قديش وجود هالحيوانات في بيوتنا، الحيوانات الأليفة عبء بالأخص هلأ بهالظروف الصعبة. عن جد إذا بتتسوقوا من عندهم طانوس تريدينج بتاخدوهم بسعر الجملة، وإذا بتحطوا البرومو كود إذا كنتوا عم تتسوقوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com، اكتبوا أغاني 15، أغاني 15 فوق سعر الجملة، بتاخدوا حسن بنسبة 15%. هيدي بس لمستمعي أغاني أغاني. إذا عصوا أي شيء بالواتساب مش اتصال، كمان فيكن تحكون على 03-929-9283 03-929-9283. طانوس تريدينج نمبر 1 بلبنان، من اهم الشركات يلي بتستورد من برات لبنان، بيروحوا بيشاركوا باهم المعارض بالعالم، بيستوردوا مواد يعني غذائيه، مواد تنظيف. شفتوا هلا شو جايبين للبادز، وكمان يعني شو بدي عد عندهم وايبس، الكومباكت وايبس عندهم، كثير قصص مهمه.

0: بتعرفوا بس بدي اعمل اعلان مطانس تريدينج بعطل هم، يعني بحتار على شو بدي احكي، ما بعرف على شو بدي احكي قد ما عندهم هالتشكيله الكبيره، يعني عشرات عشرات المواد الغذائيه ومواد على انواعها بيستوردوها. بس نقول مطانس تريدينج دغري، يعني انا في قصص ما في ما احكي عنها، مثل البيك رولز، هالشيء الصحي يلي مين منا ما بحب البيك رولز، الأوزمو يلي صديق الأطفال كلهم وتلاميذ المدارس، يلي صار شيء أساسي الأوزمو بشنطة التلميذ أو تلميذة بأيام المدرسة، وكتير قصص تاني غير. بس نقول مطانوس تريدينج بنقول روشن، أهم البونبون والشوكولال هالماركة العالمية المهمة كتير الرائدة بالعالم كله روشن، كمان البالكوني كيك اللي جايبينه من إيطاليا، يعني شو بدي عد لعد. بفرح لما بنتكلم ولما بنتقابل، بفرح إذا حدا طالع عباله يربح هدية مهضومة بس يكون عنده بسينة أو كلب، بعتولي واتساب على 71-989-9-9-9 هيت لنعمل رالي، نشوف أول واتساب بتوصلني دغري رح أطلبكم عن جد بدون زعبر. أول واتساب يلا حضرت أصبعي على 71-989-9-9-9 رح نجمع، رح نقدم لكم مجموعة من المنتجات مش بس الدراي فود يلي جايبينهم والأكل للبسينات يعني والكلاب. هلأ مطانوس تريدينج صار عندهم جايبين شو بقولوا مستلزمات، يعني كل شيء شو ممكن تعوزه موجود عندهم. يلا وقفت عند رقم بينتهي ب605 بس ردوا علينا، ما بعرف اذا صبيه او يلا ثلاثة. الو
1: الو
0: بونجور
1: بونجور
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك لوران معلوف.
0: لوران معلوف، انت شو عندك؟ بعت لي بسينه عندك؟
1: عندي بسينه. نعم.
0: شو بسميها؟
1: ليو بسين ذكر.
0: صبي ذكر. قديه صار إلي عندك لوراء؟
1: صار له عندي سنتين.
0: وعم بتعذبك؟
1: لا بجنن
0: لوراء بهالظروف اللي مرقت، يعني مرقت ظروف قبل مش هلا، يعني في كتير اشخاص تخلوا عن شو بقولوا عن الحيوانات الموجودة عندهم لانه مكلف انه يكون عندك كلب او بسينة بالبيت.
1: صحيح صحيح.
0: ليك سؤال، البسينة نفس الشيء مثل الكلب؟ لأن أنا ما عندي فكرة أبدا عن البسينة.
1: لا الكلب البسينة مثلا الكيلو بيعديها جمعة
0: مثلا. ايه وحتى أنه بتخدوها
1: كلب؟ لا
0: يعني دوريا بتخدوها عند الحكيم المتخصص
1: أكيد يعني بالسنة مرتين تقريبا.
0: نعم بس أنه يعني مش كل الناس فيها تكون عندها عم تهتم هالقد بالحيوان اللي موجود عندها بالبيت.
1: صحيح.
0: نحن رح نقدم لك لوران، صار اسمك موجود عند مطانوس تريدينج، مجموعة من المستلزمات المهضومة كتير يلي جايبينها هلا من أهم المصانع من أوروبا خصوصا من إيطاليا. أوكي؟
1: مرسي كتير.
0: ألف ألف مبروك. ودايما اختار مطانوس تريدينج بس بدك تجيب إن كان دراي فود إن كان حيلا شيء، حتى عندهم أنواع باتيه، عندهم تريتس للبسينات وللكلاب، وعندهم هلا كل الأكسسوارات يلي ممكن تعزون. أوكي؟
1: أوكي.
0: ألف مبروك. تحية كبيرة لك لورا. باي باي باي. الله يكون معك. فإذن لورا معلوف بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83. فإذن 03-92-92-83 هيدا رقم مطانوس تريدينج.

0: منتابع لقائنا، صارت الساعة 7:19 على أغاني أغاني، عم بتابعونا مع برنامج صارت 6:07 على الأد، بتلاقينا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، وأكيد بتخلى لقائنا على 8 برجعنا بلاقيكم مع آخر الأخبار، وعلى الساعة 9:10 منودعكم.
1: إلي ساعة تحت بيتها ناطر يجين الفراج.
0: مين بحب الفنان كارلوس؟ هيت بعتولي مين بحب يحضر الفنان كارلوس مجانا؟ يلا خبروني على 71 9 8 9 9 8 9. في مهرجان كتير حلو رح بيصير بفيترون بعالي كسروان، هالضيعة الحلوة كتير ضيعة الاصطياف بامتياز. فيترون، مين عم يسمعنا بفيترون؟ تاتيانا عم تقلي أنا. يلا تاتيانا حضرين لحالك، الخميس اللي جاي نجم كارلوس رح يكون بفيترون فاستيفال. جورج مارديني عبال كمان. جورج وين ساكن؟ بأي منطقة جورج؟ مهران كمان بحب كارلوس. كمان أمولة بتحب كارلوس، النجم كارلوس. جورج مارديني من الربوة، بدك تطلع الخميس اللي جاي على فيترون بالشارع الرئيسي. شربول أنا عم بسمعك بفيترون. سليمان بشارة ساكن بفيترون. سليمان بشير رزق، بشير رزق عم بالشربول بتنور فيترون بكل المستمعين. انت رزق فيترون. والله مختار بقى كفرة سيبة بركات، منك هين يا مختار، مش بس بالقداسة عم بالشربول. كارلوس الفنان كارلوس اكتر من خي بالنسبة لألي. يلا حضلنا حالك مختار بع كفرة ولقينا على فيترون هالخميس. سليمان بشارع بيلي ساكن بالساتيليتي. ميراي بتقلي أنا كتير كتير بحبه لكارلوس. كمان ميراي تو، شو كل الميراي بحبه كارلوس. نطلع نحن وياكم على فيترون، لأنه انتبهوا مش بس النجم كارلوس، كل الأمات اللي عم تسمعونا هلأ اللي عندكم أولاد صغار كمان رح بيكون في برنامج كتير حلو ومنوع لأولادكم، وكله الدخول مجاني. صفح الميس مع كعب العالي نازل عدار. يلا رح نطلع على فيترون، معنا نائب رئيس بلدية فيترون جورج الأسيس، لحتى نحن وياه نشوف شو بده يصير بفيترون هالخميس الجمعة والسبت، ودعوة لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. استاذ جورج صباح الخير.
2: صباح الخير استاذ شربل،
0: كيف صحتك؟
2: صباح الخير لك.
0: وينك بفيترون؟
2: عم بفيترون.
0: في سقعة هلا بهالوقت؟ لا الطقس بجنن.
2: بجنن
0: قد ايه حلوة الصبحية؟
2: بكره وما
0: هي هي قد ايه حلوة الصبحية بفيترون؟
2: ولا احلى ولا احلى.
0: جورج أول شيء تحية لكم، لأعضاء المجلس البلدي كله بفيترون، ولرئيس البلدية المهندس رامي رزق. شو بده يصير بفيترون هالخميس الجمعة السبت والأحد؟
2: تعرف شربل أنه هي المنجبات البلدية خلق مساحة من الفرح، وهيدا السنة رح نعمل 4 أيام، 30 و 31 هذا الشهر و1 و2 شهر الجاي.
0: نعم يعني ورا بعضهم خميس جمعة سبت أحد. نعم.
2: مضبوط، خميس جمعة سبت أحد. الافتتاحية أكيد راح بتكون على الساعة 5 ب30 هذا الشهر.
0: نعم.
2: وعلى الساعة 10 راح بيكون الأوبنينج مع النجم كارلوس، ومثل ما كنت عم تحكي حضرتك من شوي أكيد دخول مجاني.
0: نعم. وين راح بيصير بفيترون على المضبوط؟
2: بالشارع الرئيسي.
0: بالطريقة الرئيسية. نعم.
2: مع الطريقة الرئيسية إذا بدك قبل دار مرضومة.
0: نعم هالطريق الواسع الحلو كتير.
2: الطريق الواسع. نعم. اللي راح بتساعد الناس كلها.
0: فاذا البرنامج منوع الخميس، يعني الناس بهم اكيد تحضر الفنان كارلوس، بس انتم من الخمسه بلشين، اي ساعه بتخلصوا كل ليله؟
2: يعني اجمالا 12 ونص.
0: والجمعه؟ الجمعه كمان في سهرات؟
2: الجمعه راح بيكون عندنا غنوه
0: الساعة 7:30. واو، أي ساعة غنوة؟ 7:30.
2: 7:30.
0: يلا دعوة لكل الأهل عم يسمعونا، أكيد الدخول مجاني كمان على
2: الدخول مجاني كمان.
0: نعم.
2: بالإضافة إلى الساعة 9:30 غادي غانم.
0: نعم، كمان غادي من الأصوات الحلوة كثير.
2: نعم. بواحد الشهر في عنا أكيد الافتتاحية كمان على الساعة 5.
0: نعم.
2: وعلى الساعة 9:30 في عنا من كريم باند.
0: مهضومين كثير، صبايا كثير مهضومين، حضرهم أنا كثير.
2: مضبوط. نعم.
0: يعني فينا نقول استاذ جورج انه كل يوم من الخمسة لنص الليل تقريبا بيقدر الناس ماشي، بيقطع الوقت بسرعة، بتطلعوا بتتمشوا بتجزروا في ستاندات اكل، في معرض
2: الاحد الاحد 2 الشهر.
0: نعم، لازم تبلشوا بكير. انا بقول
2: رح نبلش على الساعة 3.
0: نعم،
2: لانه رح نفتتح بالتراديشنال لبانيز جيمز.
0: نعم،
2: أكيد نرجع نكمل مع الكيدز أنيميشن والدي جيز للساعة 9:30 مع روني الحج.
0: كمان يوم حلو كتير، وهيك الناس بيتغدوا بكير وبيطلعوا لعندكم، والعشاء بيكون بفيترون لأنه كيوسكات أكيد بتكون أكل منوعين.
2: أكيد أكل لعب للأولاد، بس بدي أذكر أنه الأحد رح نبلش الساعة 3 مش الساعة 5.
0: مزبوط مزبوط، لأنه الناس بتقدر تطلع بكير يوم عطلة. يعني بدنا نقول لكم الله يقويكم، ومثل ما انت بلشتوا قلت يعني البلدية مش بس مثل ما كتار من الناس بفكروا انه يسكروا جورة ويزبطوا ساقية مي، ويعني كمان البلدية عندها دور تشتغل على الانسان، وهيدا اللي انتم عم تعملوه ببلدية فيترون هالمهرجان اللي كتير حلو. فاذا 4 ايام بدنا ندعي كل اللي عم يسمعونا يلاقونا على فيترون من الخميس هالخميس للأحد، كل يوم من الخمسة لنص الليل. ومثل ما قلت أستاذ جورج أنه الأحد عندكم مجال تطلعوا بكير ابتداء من الساعة 3 تكونوا موجودين فوق، والناس بتوقف مطرح اللي بدها، ما هيك؟
2: الناس بتوقف مطرح اللي بدها. رح بيكون في عنا جولف كارز بتنقلهم للساحة الرئيسية.
0: شو حلو هيدا التنظيم البلدي وقت اللي بتشتغل.
2: أنا بس بدي أشكر شركة events.com، وبدي أشكر
0: أنا بسلم على زينة، سلم لنا عليها
2: زينة، وبدي أشكر المهندس صوت كريستيان عبد الراشد والموسيقى ربيع أسيس يلي كانوا حدنا على طول بالتحضيرات، والسبونسر يلي هن سوبر ماركت الهاشم، هاشم سوبر ستور، سيد نعمان هاشم،
0: نحن زبينهم
2: أستاذ توني سيف.
0: سلمنا عليهم تينون، أصدقاء وأساس توني سيف أنا بحييه، والمعلنين الأساسيين والداعمين ببرنامجنا الصباحي. أنا بدي أشكرك نائب رئيس بلدية فيترون أستاذ جورج الأسيس.
2: بدي أشكرك، فتحت لنا الهواء، وبتمنى من مستمعينك الكرام يشرفونا. أكيد
0: هيدي واجباتنا، وأكيد أكيد رح تكون انطلاقة قوية ليلة الخميس، لأنه كل لبنان رح يكون عندكم. أول شيء معروف عنكم بفيترون قديش هالضيعة الحلوة وقديش بيقصدوها الناس، وانتو كبلدية قديش نشيطين، وهون اسمح لي حييك على الهواء على كل الإجراءات اللي عملتوها، وحكينا عنها كتير على هالكوع اللي كان بآخر فيترون، مع انه بآخر فيترون يمكن آخر عقار بفيترون، إجراءات اللي عملتوها للسلامة المرورية. مشكورين انتو كمجلس بلدي ورئيس البلدية.
2: إن شاء الله بتكون ما بصير ولا حادث هالكوع بقى،
0: وأكيد رح بيكون مهرجان كتير ناجح، وكل الناس رح بتكون عندكم. أوكي،
2: شكرا لك شربت.
0: تحية لك أستاذ جورج أسيس، سلمنا على كل أعضاء المجلس البلدي، واهتموا لنا بالمستمعين بس يطلعوا لعندكم.
2: أكيد أكيد 100%.
0: تحيتنا تحيتنا لألك، موفقين بفيترون فاستيفال. فإذا مدعوين من هالخميس للأحد، ناطرينكم بفيترون. البلدية اللي بتشتغل تعمل إعلان لحتى صوته يوصل لوين مكان، لحتى ضيوفها يكونوا من كل لبنان. يلا قوم الرصي شوية ملينا ليه، تعي لا هون بستوديو، ترك الميكسر ميراي بتقعد محلك. جوسي صوت صباحك، بونجور شربول، في مهرجان تلاميذ مارمارون بمزرعة شو هيدي الجمعة والجاية، كمان رح بكون عندنا الفنان كارلوس.
3: إذاعة أغاني أغاني، نهاركم مبارك وموفق بكل خطواتكم.
0: شكرا تحية لك يا ريتا. مين عمل داونلود للسيرفيفايد؟ بزعلونا منكم، نحن كل يوم بيبعتونا سيرفيفايد اللي ريبورت كم شخص من مستمعي أغاني أغاني عملوا داونلود للأبليكيشن. الابليكيشن اللي كتير مهمة يلي فيها مليون خدمة، ولك شو ما بيخطر عبالكن بتفوتوا بتنبشوا بسيرفي فايند بتلاقوا الخدمة اللي بدكن اياها من الأقرب لإلكن للأبعد. يلا ضروري تعملوا داونلود، لأنه إذا مش عاملين داونلود على الساعة 8 مع ميراي يمكن نربحكن. هلا منشوف كم حدا عمل داونلود. اعملوا داونلود واستفيدوا من كل الخدمات اللي موجودة، صدقوني بتريحوا بالكم. مش كل ما بدكم شغلة بتقعدوا بتنبشوا وتفتشوا وتبقبشوا وتتصلوا وتسألوا كل شيء، بتمسكوا هالتليفون وبتكتبوا بدي سنجري، بدي حكيم، بدي استاتيسيان، حتى استاتيسيان. يلا في حدا رفيق لاميلينا بتعرف شو مسمي محله بجيتا؟ استاتيسيان، مزبوط. يلا رفقناكم اليوم استثنائيا لأنه نسينا المفتاح بالبيت، لأنه ميلينا أدمنا واعية وقالت لي شربول تأكد إذا مفاتيحك معك. ميلينا بتطلع بالسيارة بتنام من ميروبا بوعي عباب الباركينج، ميري وقفت عباب الباركينج لا أفتح ما في مفتاح، بغيرين السيارة. دورنا ورجعنا رحنا من الأشرفية على كفر حباب. يلا فاصل كتير سريع وبتلاقيكم ميراي مع برنامج من قلب بيروت. انتبهوا على حالكم إذا كنتوا بسياراتكم، الله يحميكم على الطرقات، ببيوتكم إذا واعيين بس لتسمعونا، ما عندكم شغل اليوم كمان منقلكم شكرا. إذا وصلتوا على أشغالكم الله يقويكم، بس فيكم تزعبروا وتسمعونا أونلاين. تحياتنا لكم جميعا. حد عمل الشربول عن جد، واو. كنا مبارح بمطعم جلسة الخوابة، شو هالقعدة الحلوة. ايه ما دايما مندلكم ما منغشكم. يلا اذا بدكم تحجزوا لهالسبت او للاحد او لاي يوم 03-554-332، فاذا 03-554-332. جورج دوباري بدي اعتذر منك لانه خلص وقتنا ولازم تفوت ميراي هلا على الهوا. يلا اذا بدك ارجع ابعت الفويس لميري. مرسي ميلينا، مرسي لكم جميعا، انتبهوا على حالكم، باي باي.
4: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربل سعادة، اخراج ميلينا سلهب سعادة.

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميدينا سلهب السعادة.

صباح الخير. خلص الويك اند، باي باي. دعانك دعانك تفل. يلا بلش اسبوع جديد، صباح التنين 27 بالشهر. تخيلوا قربنا لاخر تموز يا عمي، الايام عم تركض ركض. يلا اليوم نهار جديد، نشاط جديد، اكيد هو فرصه جديده لنبلش من اول وجديد. شو يعني؟ يعني فرصة لنضحك أكتر، نزعل أقل.

حلو الواحد يبلش النهار ويكون مرتاح، ما يحمل هم الأسبوع كله من أول دقيقة. خدوا نهار بالنهار، ساعة بساعة. وإذا الطريق عجقة، إذا الشغل ناطر، وإذا الليستة طويلة، تذكروا أنه في ناس كانت تتمنى يكون عندها شغل تروح عليه، وفي ناس كانت تتمنى يكون عندها نهار جديد.

0: أنا هون لبلش سوا هالصباح بطاقة حلوة وكلمة حلوة وضحكة حلوة. صباحكم أمل وراحة يا رب، هالأسبوع يكون خير وبركة لكل المستمعين ويكون أجمل من كل التوقعات. يعني أنتوا شو متوقعين لهالأسبوع يكون أعلى مستوى؟ أعلى بكتير. هاي شربل، هاي ميلينا، ايه شو انبسط فيكم اليوم؟ يا الله يا ريت نزلتوا شربتوا قهوة عنا.
1: بتحسك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوع وزلمي عائل بيتوتي.
0: يعني شو السيربريز هاي؟ بعدني انا بقميص النوم قاعدة عم بشرب كافي دو برازيل وفجأة الشباب بيجوا لعندي شربل وميلينا. قولك نورتك فرح باب، نورت
1: غيرين بشم الورد ولا تدفين بحب البرد. أنا يا حلو من الجرد وفلاح ومش
0: يعني حلو. اليوم رح يكون نهاري بجنن.

هيك يا رندا حبيبة قلبي عم تطمني علي من الشتاء؟ ايه على اساس كابسي كانت والله كبسيت ببعض المناطق مش كل المناطق هلا عنا ما شتت بس خبروني المستمعين وشفنا فيديوهات بالزوق بجل الديب بدبي يمكن قال كان شتاء لا يوصف بس رجعت كشحيت ورجع النهار بجنن ورحت الناس على البحور بس أكيد كان البحر كتير كتير موج عالي أكيد يعني كل البحور حطت تحذير إنه ينزل الواحد على البحر شفتوا قال شو الزيارة المفاجأة قبل الضوء كتير حلوة كانت انبسط فيهم قد الدنيا بعدين نحنا حبيبي بيك فرح بيه ما بنستقبل من مكان يعني بدي يكون معه شادي بدي يكون عامل فحص دم قبل ما يفوت عك فرح بيه لما يجمع بين خبركن اليوم عن جولوري وهيبة كتار من المستمعين راحوا لعندون ورجعوا خو تانين أول شي من الاستقبال من أسعارهم اللي بتاخد العقل من اهتمامهم بالمستمعين يعني الواحد أكيد بخصوصي بالصيفية عندكن مناسبات عندكن خصوصي نيوبورن أول قرباني عمادي عاملين اليوم بجولوري وهيبي أوفر كتير حلو اختاروا بين هالتلات أشياء هلا عندهم كتير أشياء صليب مع سنسلي ب 15 دولار بلاك 30 دولار بلاك ولادي حلق ولادي ب 25 دولار عندهم مجموعة كتير كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل

تواصلوا معنا عبر واتساب 03-87-02-88. إذن وهيبة جولوري بي سيح جوني 03-87-02-88.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: توقعات الفلك والأبراج.

برج الحمل بننصحك اليوم بالمرح. أكيد عندك مسؤوليات كتير وأمور جادة، بس مالي يعني حان الوقت لتودع بعض عيوبك الشخصية مثل العينات. الثور بتفكر كتير بعقلك وبتنسى الدور الكبير لقلبك واللي بيحتاجه من مشاعر الحب والجمال. برج الجوزاء حان الوقت لتوسع اتصالاتك وتاخد خطوة جديدة لقدام. لازم تكون متحمس اليوم أكتر من العادي لأنه الحظ رح يبتسم لك. برج السرطان بتتميز بالنشاط والحماس، ولكن لازم يكون عندك طاقة إيجابية تتشجع الناس على استغلال هالحماس. برج الأسد حاول أنه تطلع من الحالة الجيدة اللي عم تعيش فيها من فترة، اضحك، ابتسم، مارس رياضتك المفضلة مع الأصدقاء، ما بعرف، لازم تستعيد ثقتك بحالك وبالمحيطين فيك. العذراء تحقيق الطموحات بيحتاج لمزيد من الوقت، فكون صبور حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائيا وعلى نحو حاسم. برج الميزان هيدا يمكن الوقت المناسب لتكوين علاقة صداقة جديدة أو لتقوية علاقتك مع الآخرين بشكل عام. برج العقرب، قلت هيداك الأسبوع خلصنا من كل الأعمال اللي عندك إياها، ولكن اليوم أنت مشغول بعمل إضافي أو مكلف بمهمة لازم تسلمها بفترة زمنية محددة. قوس اقعد مع الناس اللي بتحبها لأنه رح تشعر بتحسن بس تقعد معهم. تأكد أنك دايماً عم تهتم بصحتك، عليك أنه تكون شفاف كتير مع الشريك. جدي أكيد ما تحمل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، حاول أنه تتخطى هالشي برحابة صدر وببساطة.

لو في شخص أو شيء ما بعرف بيخليك تتراجع عن خططك وتتنازل بسهولة عن أحلامك، فتش عن الحقيقة بنفسك وما تعتمد على الآخرين. الحوت بيخليك النهار هيك تشوف بعض الأمور، تعالج مسألة غامضة أو مخفية وتصحح بعض الأوضاع.

أكثر الأشخاص اللي بيوثقوا بنفسهم وعنده حب للقيادة غريبة، بس كريم، بيحب يساعد الآخرين واجتماعي، بيستمتع بس يكون محط الاهتمام، طموحه عالي وبيسعى للنجاح والتميز، مخلص كتير لعائلته ولأصدقائه، بيحب الإبداع والفنون، يمكن شوي عنيد، ما بيحب يشهر إنه حدا عم يتجاهله.

0: حبيبي.
1: يا الله شو حلوة شو حلوة، في أجمل منها أنه توها وتتصبح بيها الوجه اللي عم بيغني له. مش تتصبح بوجه كيشش ومقطب حواجبه وحالته حالة، لا ما بدنا هيك، بالعكس

0: رحتوا بالويك اند على فلافل ابو عمدري؟ ما استمتعتوا بالساندويش اللي بتاخد العقل؟
1: عندك مش كفايه ده انت يضربوا من سلام لما تكون معايا.
0: يلا يلا يلا يلا يلا روحوا على فلافل ابو عمدري وتروقوا الترويق الطيبة من الفتي للمسبحة للحمص للبليلة للفول اللي بدكن ياه. اطيب اكلات اصيلة موجودة عندن.
1: يلا شكرا حلو عنا.
0: موجودين بأنط الياس جبال وطلعة زوق مصباح وجوني كمان.
1: الزمن زمننا والحياة
0: فتحوا بكير بيفتحوا من السبعة الصبح لنص الليل. أكيد مسامعين إذا مش قدرين تمرقوا على أي فرع من فروع فلافل أبو عمدري ولا يهمكن فيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمدري أو من خلال الويب.

بدي اطلب منكم شغل اليوم. يلا انت بسيارتك، انت بمكتبك، انت بالمحل، انت بالمطبخ، وين ما كنتوا عم تسمعونا هلا، بدي منكم تدعوا لمستمع تاني. ايه لمستمع ما بتعرفوا اسمه، يمكن ما بيعرف اسمك، بس يمكن كل يوم الصباح بتكونوا عم تسمعونا بنفس الوقت. يمكن في حدا هلأ بالطريق رايح على شغله وعم يقطع بظرف صعب، يمكن في أم عم تركض بين أولادها وشغلها وحالتها حالة، يمكن في شاب ناطر خبر حلو، يمكن في حدا مريض وناطر الشفاء، يمكن في حدا قلبه تعبان وناطر كلمة أمل. ادعوا له، يا رب بارك له نهاره، يا رب افتح له أبواب الخير، يا رب ارزقه الصحة والمحبة والراحة، ويا رب فرح قلبه وحقق له اللي بيتمناه. حلو لما الناس تدعي لبعضها بلا ما تعرف بعضها. يمكن الشيء الوحيد اللي جمعنا اليوم هو هالصباح وهالإذاعة وهالصوت اللي بيوصل لعندكم كلكم بنفس اللحظة.

مستمع لمستمع من قلب لقلب ومن محبة لمحبة، وإن شاء الله يكون النهار مبارك على الكل، وكل دعوة حلوة بتطلع من قلبكم ترجع لكم أضعاف. أنا بدي أدعي لكم كلكم اللي عم تسمعوني إنه إن شاء الله يا رب كل أحلامكم تتحقق ويكون نهار كتير حلو بالنسبة لإلكم. نطرني عالشباك

0: حاطين المستمعين فنجان القهوة وعم يشربوا كافي دو برازيل. خلينا نشوف
1: مرمورة. هاي صباحك وصباحين وهيدي أحلى صبحية هلأ معكم، بتسوى الدنيا. إن شاء الله نهاركم حلو وبداية أسبوع مبارك يا رب. معك جوسي.
0: أهلا وسهلا فيك يا جوسي. خيي حقيقته طيب كتير فنجانك، شو لونه موف فنجانك على لون خدودك. يا عمي ما بعرف ليه ما بحب اشرب بالشفة، مين بيصدق؟ في ناس بتخوت بتجيب، يمكن عايشة برا بتجيب من هون دزينات ودزينات فناجين قهوة شفة. بتشربي ملينا بالشفة؟ والله عندك يعني ما بحب، ما بعرف ليه. بلشوا المستمعين ولك شو انتو كلكم بالبيت؟ عتسمعونا بالبيت؟
2: وين
0: زيكو؟ ناديا مثلي، كارول مثلي، كاتيا مثلي، كلهم ما بيحبوا الشفة.

0: على رزق الله على هذيك الايام. اي ايام تحمل الجره على راسها وتروح تعبي المي من البير، او تقعد تخبص كل النهار، او تقعد تزرع هلا حلو كثير هيدا صحه، بس انه كمان في تعب كثير. اليوم ما بنعمل شيء يعني، ضل مشغولين ومعجوقين والوقت ما منلحق، 24 ساعة مش كافيين لنا خلال النهار.
1: بونجور ميراي، بونجور ميلينا، بونجور شربل، بونجور للجميع. أنا بس بدي أقول يلي بدي يدعي لي يدعي لي بالدولار، اللي بده يدعي علي يدعي علي باللبناني. يلا نهاركم سعيد، ان شاء الله مبارك ويعطيكم الف الف عافيه.
0: اهلا وسهلا فيك، بس ما عرفنا مين انت. بدك دولارات؟ ايه اخر الشهر مقبوله.
2: رزق الله على العربيات وايام العربيات، من بتشدينا بتفدي بقيطان وثلاث ساعات.
0: بدي اسال المستمعين اذا جربتوا الكرانشي ستيكس من المولاندور.
2: من بتشدينا
0: قلت له لبطرس معي كرانشي ستيكس من كل الانواع، حذروا شو حب. حب الجارليك والهيربز. معقول؟ قلت له لك يا تيتا انت بعمرك بتاكل تشيز بتاكل زعتر؟ قال لي نو تيتا هيدا كتير طيب. كرانشي ستيكس اكيد بتلاقون بنكهات كتيره، على جبنه، على توم، على زعتر، حتى اللي بيحب الجبنه البارميزان كمان موجود. كرانشي ستيكس بالمولاندور. على كل بس تفوتوا على المولاندور ما راح تجيبوا بس كرانشي ستيكس، بدكم تجيبوا كتير اشياء وتعبوا الصندوق. مش معقول، رائعين بيجننوا بكل فروعتهم المولاندور.
3: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
5: برعاية أغاني أغاني.
6: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
7: Oh, honey.
3: صارت ستة.
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
10: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
7: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
11: مش لأنه عجقة كتير.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أكيد مع بداية الأسبوع في أخبار كثيرة صارت خلال الويكند. خلينا نسمع ونعرف شو صار في أخبار مع شربل. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير
1: لكل المستمعين. اليوم خي عملنا صبحية معي. والله مرسي على الكافيه دو برازيل. احتلا بسطت كتير بفنجان القهوة شربته بالسيارة.
0: ولك صحتين.
1: كتير طيب. كنت عم تحكي عن الشفة. أنا ما بشرب بعادة. بتعرفي بس يكون بزيارة ويضيفوني بالفنجان العادي صدقيني بالصحة. ما بعرف يعني بشرب بينزل قهوة على بزرزب. كثير منبسط بالشفة كثير.
0: سبحان
1: يعني معروف الله. أنا بروح محلات بضيفوني بالشفة. يعني بحطوا فنجان عادي مع صايم. أنا بقدموا لي شفة. ميراي بدي هيك نبلش أخبارك. أنت عم تقول إنه كل شيء صار. رح نجرب قد ما فينا نعمل جولة. أول شيء خلينا نبلش بأخبار حلوة. يعني شو هالويك أند الحلو كان مع أعياد بيروت. يعني شو بدي خبرك عن نجم جوزيف عطية. صدقيني بتشوفي حالك بفنان لبناني شاب غنى ساعتين ميراي ما قعدنا. يعني صدقيني رقص وزقيف
0: صوت
1: وأجواءه اللبنانية مش معقول شو حلو. وقديه بتنبصي بالفنان يلي بيكون ابن عيلة عيلته حضنته أمه بيه الله يطوله بعمرهم أخواته كانوا حاضرين وهيك لأول مرة أعلن تعرفي هاللغط مش لغط شو بقوله هالحكي اللي كان عم بيصير على اللي على مش شائعات هي مزبوطة من الأول
0: مزبوطة
1: إنه طلع قالن عم بيقولوا لي إنه في مسلبن الموجودة هون عم تحضر منرحب فيها. أنت هون لنا زمان ما شفنا بعض من ساعتين يمكن أقدر جي. يعني وكأنه أعلن حبه وعلاقته لملكة جمال لبنان بيرلا حرب دغري على بالمهرجان. كانت حفلة كتير حلوة. بدك تشوفي ميلينا كيف عم بتنط اخدي مع علم لبنان وما قعدت لأنه ميلينا هي واخواتها أصحابها جوزيف عطية واخواته من أيام المدرسة كانوا سوا بالأبوت. كملت السبت إبراهيم معلوف لقصة كبيرة وكل حدا ما قدر يحضر النجم اللبناني العالمي إبراهيم معلوف صدقيني خسر كتير لأنه بتشوفي حالك وبيكبر قلبك إنه هيدا فنان لبناني برم العالم كله عزف مع أهم الموسيقيين بالعالم من ستينج وجر. يعني بس قدم بيرفورمنس بأعياد بيروت شي بياخد العقل. امبارح كمان مروان خوري يعني شو بدي أحكي عنه. يعني كل الأحساس كان امبارح بأعياد بيروت. كانت ليلة رائعة. اليوم بريك بكرة الختام مع النجمة إليسا مسك ختام أعياد بيروت. مع احترامي لكل الحفلات اللي مرت كلهم كل الحفلة كانت أحلى من التانية. صدقيني ميراي كل يوم إلا لميلينا طب إنه هلأ في 5000 شخص هون طب بكرة منين بدي يجي غيرهم. مش معقول نفس الناس عندها الإمكانية إنه تحضر أول حفلة وتاني حفلة وتالت حفلة. أنا هون برفع الخبعة على أساس جهاد المر. تحية كبيرة لك لمدام جيسيكا يلي خلية نحل كان
0: فظيعين.
1: كارول كل الصاف كارول مارون ساز أمين أبياغي كل اللي قيمين على هالمهرجان الوحيد يلي صمد. مع احترامي مراي في كتير مهرجانات حلوة عم بتصير بالمناطق بس هيدا المهرجان الضخم الوحيد يلي ما قبل يستسلم بالرغم من انه كان في مخيم للنازحين على نفس الأرض يلي بيعملوا كل سنة فيها المهرجان. ميراي رح ادعيكي انا ابتداء من صباح الاربعاء انتو فيلي من هون مرقي بمطرح اللي عم تنعمل اعياد بيروت. رح تتفاجئ انه هيدا المطرح الارض التراب الصخور الاحجار تحولت لهالمدرج الكبير لهالمسرح العملاق. فتحية لتويوتو سي والستار سيستم على هالانجاز الرائع. اكيد بكرة كلنا سوا مع النجمة إليسا بآخر ليلة. بس بدي اعتذر من المستمعين سولد اوت ما في محلات.
0: حلو.
1: ما في محلات ابدا. من اكثر من اسبوع
0: ختيمة مسك
1: اعلن انه سولد اوت ولا كرسي فيه ولا بطاقة فيه. يعني اللي حجزوا بالاول خلصوا بريشهم. بجولتنا ميراي بجولتنا اول شيء بدي بلش من الاخير يعني الخبر الاساسي هلا امبارح السلسلة يلي هي 7 مباريات اللي أصلا لازم يكون 7 مباريات والمقررة بنهائي بطولة لبنان بالباسكتبول للرجال. امبارح المباراة كانت كتير قوية وكانت بتحماسية كتير وبتحرقس كتير خلصت المباراة بين الحكمة والرياضة، هيدي ثالث مباراة بالسلسلة نهائية بفرق نقطتين بس، 87-85. بدنا نقول مبروك للرياض، المباراة كانت عم تصير على أرضه بقاعة صائب سلام بالمنارة ببيروت، مثل ما قلنا فرق نقطتين بس. المباراة الرابعة بتصير، يعني صاروا إذا بدك بالسلسلة 2-1 لصالح الرياضي، المباراة الرابعة بتصير بكرة على 9:30 حتكون بغزير.
0: أهلا وسهلا.
1: بالنسبة لحوادث الطرقات، بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري، امبارح تسجل سقوط قتيل و14 جريح نتيجة 8 حوادث سير صار فيهم تحقيق من قبل ما فارس سير بقوى الأمن الداخلي. بعد المتابعة القتيل للأسف ببلدة أرنايل بالمتن الأعلى، سايق جيب ضرب بشجرة توفى، الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة، 415 مخالفة سرعة زايدة.
0: أوكي.
1: إذا بدك بدنا نعمل هيك جولة شوي على السياسية اللي بتهم الناس، يعني اللبنانيين كلهم يراي ناطرين الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر برعاية أمريكية، يلي رح بتصير بروما بأربعة بالمقبل. الأنظار كمان والجو ولبنان كله والجنوب بيترقب للقمة يلي رح بتجمع رئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. يعني هاللقاء يلي رح بيصير بعد كم يوم من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون برئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكيد رح ينحكى عن صيغة الإطار بإنهاء حال الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. قبل أربع آب عرفنا أنه رح يوصل إلى لبنان قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر لحتى يقوم ب إذا بدك لحتى يقيم ليروح على الجنوب وتحديدا على زوتر الغربية لحتى يقيم هالتجربة، إذا بدك تجربة زوتر الغربية من ناحية لبنان ومن ناحية كمان إسرائيل.
0: أوكي.
1: من جهة تانية رئيس لبنان جوزيف عون رئيس الجمهورية ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حكيوا بير عرضوا من خلال اتصال هاتفي الأوضاع بلبنان وبالمنطقة، ورئيس لبناني خبر رئيس الفرنسي عن زيارته لواشنطن، عن شو صار في أحاديث وباللقاءات اللي صارت كان مع الرئيس الأمريكي أو مع كل المسؤولين اللي التقى فيهم. وطلب الرئيس عون من الرئيس الفرنسي أنه يساهم بوضع أنه يساعد بالمساهمة بوضع حد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية اللي كانت كثيرة بالويكاند. وبحسب بيان لمديرية توجيه الجيش اللبناني حكيوا بشكل مفصل شو الاعتداءات اللي عم بتصير ومستمرة عن تفجير البيوت، لك حتى ببيان الجيش قالين الجيش الإسرائيلي عم يسرق الردم يلي
0: بالمناطق،
1: ما بعرف شو بيحطهم على الأرض تحت الزفت شو عرفنا. كمان ميراي من الأخبار الحلوة بالويكند اللي صارت، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين اتصل برئيس جوزيف عون ونقل له دعم قداسة البابا الأول الرابع عشر لكل الخطوات يلي عم بيقوم فيها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتحقيق الأمن والاستقرار. وقال أمين سر دولة الفاتيكان أنه قداسة البابا عم يطلب دايما وعم من الرب وعم بيصلي دايما من أجل إنهاء معاناة الشعب اللبناني وأحلال السلام بالربوع اللبناني. وأكيد من الأحداث البارزة اللي صارت بالويكاند تحديدا يوم السبت الماضي، حدث تطويب البطريرك الياس الحويك، شو الاحتفال الحلو كتير،
0: رائع كان
1: عرس لبنان مثل ما بقوله
0: أيوة
1: كان بالديمان بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة دكتور نواف سلام وأكيد ونسوانهم. بس عارفة ولا مرة مشوف رئيس المجلس النواب بهيك احتفالات، ياريت بيكون عم يشارك قدي حضورهم تلتتهم يكونوا قديم مع نسوانهم حد بعضهم. قداسة البابا ميراي كتب امبارح بالليل على حسابه على منصة اكس البابا لون الرابع عشر، كتب الطباوي اللبناني الجديد كان رجل حوار ورجاء وشكل مرجع كنسي واجتماعي وسياسي بارز حتى لقب بأب لبنان الكبير. وكتب البابا فرانسيس عفوا البابا لون الرابع عشر ان شاء الله بترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة بكل انحاء العالم دايما، وان شاء الله بتحل نعمة السلام على الشعب اللبناني بكامله. ليك شو ختم الشعب اللبناني بكامله العزيز جدا جدا على قلبي، دايما الشعب اللبناني بصلوات قداسة البابا، خصوصا بلقاء الأربعة يلي بيصير الصلاة العامة، اللقاء العام يلي بيصير كل أربعة على الساعة 10 الصبح بساحة الفاتيكان، ولا مرة إلا ما بيذكر قداسة البابا لبنان. كمان من الأخبار السياسية، رئيس الحكومة دكتور نواف سلام زار العراق على رأس وفد وزاري، استقبلوا الرئيس العراقي نزار أميدي بقصر بغداد، تانيتهم بحثوا مع بعضهم بمجمل علاقات الثنائية بين البلدين، واتفقوا على استمرار توسيع التعاون في مجالات السياسة الاقتصاد والثقافة. كمان هزيارة كمان ميراي لحتى تفتح إذا بدك مثل ما بقولوا الباب قدام تعزيز حركة التبادل التجاري وإعادة تنشيط خطوط النقل وترانزيت، فضلا عن تطوير مشاريع التعاون بمجالات الطاقة خصوصا والاستثمار. قديش وقتها هلأ الطاقة. من أخبارنا، بتعرف الأسبوع الماضي حكينا أنا وياك كتير عن إذا بدك ورقة سياسة قطاع الكهرباء يلي قدمها وزير الطاقة مع كل الفريق اللي معه، يلي أقر مجلس الوزراء وافق عليها بالجلسة الأخيرة اليوم على الساعة 11. الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء رح تعقد مؤتمر صحافي بوزارة الطاقة والمياه، رح تعرض فيه هيدي الورقة، ورقة سياسة قطاع الكهرباء يلي مثل ما قلنا أقر مجلس الوزراء بجلسة الأخيرة. وأنا بدي أقول ميراي ومثل ما قلت لك أنه هيدي الورقة مش لهلأ لحتى لإنقاذ قطاع الكهرباء بهالوقت، لا هيدي سياسة طويلة الأمد على 20-30-40 سنة على المدى البعيد، إن شاء الله لحقها على أيامنا.
0: وأيها
1: هيدي ميراي إجمالا آخر أخبارنا، بركة على الساعة 9 هيك منحكي بشكل مفصل شوي، لأنه في نقمة كتير كبيرة على قرار وزارة المالية، يعني بعد ناقصهم نطلع أنا وياك نبحث صوتنا نحن ونقول لهم للبنانيين المنتشرين تعوا الصيفية تعوا صيفة ناطرينكم. للأسف صار كل شخص بده يفوت على مطار بيروت بده يدفع إذا إيكونومي كلاس، بعدين بفوت بالتفاصيل على كل الدرجات، $35 رح تنزاد. يعني إذا تيكت الطيران تذكر الطيارة حقها 600 دولار، وين في 600 من باريس يا حرام على الميدل إيست عم يدفعوا $1,500. إذا $1,500 رح بيزيدوا على الفاتورة كل شركة طيران $35. هيدي بس إذا إيكونومي، بنحكي بتفاصيل أكتر. والسؤال هون لوزير المالية، قال إنه رح بيكون من هيدي الرسم الضريبة الجديد 20% مساهمة لإعادة أعمار المطار. طب 80% لشو عم تطرقون؟ شو بدكم تعملوا فيهم بعد؟ يعني كل شيء بياخدوه من جيبة المواطن، لأنه هودا اللي جايين 90% منهم لبنانيين، أي سايح عم يجي على لبنان بهالوقت؟
0: يعني
1: بعد بدهم يدفعوا اللبنانية ضريبة اللي جاي من برا، ما بكفي إنه تضحكوا عليهم وجيبوهم وفتحوا اعتمادات وفتحوا حسابات بالمصارف بلبنان وتبخروا مصرياتهم. يعني أنا وياك بنحط 3,000-4,000-5,000، بس اللبنانيين المغتربين المقتدرين إجوا فتحوا حسابات $1,000,000 ونص مليون دولار ومليونين دولار، تبخروا أخذوهم أخذوهم عمو رياض كان عنده سهرات خاصة بده يجوز أولاده
0: على حساب الناس،
1: ايه ساعة بفقرها وساعة بباريس.
0: اوكي سؤال، انه وزارة المالية بتفسر انه هو ال $35 بده يروح منهم 20%
1: بس 80% لشو؟
0: طب كيف بيفسروا بيقولوا بس ال 20% ما بيقولوا ال 80؟ كيف 80 يعني؟
1: بده يغزوا خزينة الدولة، يعني بده يتوزعوا بكتير
0: اوكي.
1: هيدا اخبارنا. بس ميرايك انت من شوي عم تحكي عن كرانشي يلي هالنيو ايتم يلي موجود صار بالمولان دور بكل فروعته، يلي هن مش الستيكس الطويل، هن صغار ميني. فينا نقول ميني ستيكس.
0: شوف شو حبن بطل
1: ميراي، ما بقدر قلك قدي عم يصلني صور. بوعدكن الأربعة الساعة 9 بوقفة الأخبار بس كون أنا مع ميراي رح نسحب على الهواء كل حدا بيروح اليوم، بعد عدكن اليوم وبكرة أي فرع من فروعة المولان دور، اشتروا كيس اثنين البتكوني إذا حبين، لأنه هن عندهم على أربع نكهات، تشتروا الأربع نكهات صوروا لي انه اشتريتون وبعتوا لنا الصور، صوره واحده مع اسمكم على 03-777-9969. الاسماء كلها عم تنحط بالبوكال، وكتار رح يربحوا الاربع الساعه 9 فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $50، يعني $50 بتعبوا صندوق سيارتكم من عند المولندور.
0: اكيد
1: بدي اقول ميرسي لاستاذ سوني سيف يلي رح بيوزع جوائز يوم الاربعاء، فاذا كثير فاوتشرز كل وحده قيمتها $50. مطلوب منه بس يصوروا لنا انه اشتروا الكرانشي من المولندور، يبعثوا لنا الصوره ويكتبوا لي بس اسمهم على 03-777-9969.
0: سؤال شربي قبل ما تفل، شو القصة مبارح على ترمبة البنزين؟
1: والله بيك؟ كنت أنا شو بقوله مفصوم، كنت منتقل كلين، كنت عم فكر ميراي بحفلة مروان خوري، عم نحضر حالنا كل النهار
0: يعني. بس على كل عم بيقول اليوم صاحبك صديقك يعني
1: فادي
0: عم بيقول انه لا ما في شيء،
1: ما في شيء. ليش عم لك ليش سكتت؟ لانه ما في شيء، ما في شيء ميراي، لا لا ما في شيء.
0: شو هيدا طيب ليه
1: ميراي؟ انا بدي لك يعني انا يعني سمعت مره خيال ميلينا من يومين عم بقول انه عبوا بنزين لانه البنزين طاير طيران، بعت انه 60,000 بده يغلى 60,000، يعني تعودنا كان يغلى اكثر. يعني هي الناس لك شو، لانه عم بتشوف البنزين عم يطلع يمكن بسبب كمان اللي كان عم بيصير بالمنطقه حولنا وتهديدات باب المندب، لانه احنا بأثر علينا اكثر من مضيق هرمز. فبفتكر انا اللي بشوفه، صدقيني مش نحن مسافرين يوم الاربعاء، ما بدي نقز الناس عم يسمعونا هلا، يعني حتى انا كنت خيفان انه لا سمح الله يلتغى الطيران من جديد، بس بالويك اند صار في كتير تطورات ايجابيه يلي كنا متوقعين منه ما يعني ما صار، بالعكس الامور مكمله ونحن مسافرين يوم الاربعاء. واحلى سفره اكيد منا سفره دينيه، راح نبرم ونسوح ونكتشف مناطق جديدة، بس بمسك الختام بفاطمة بدل ليلة ليلتين أكيد رح نحمل لبنان بصلواتنا. اخدين معنا أعلام لبنان لأنه بالمسيرة يلي بيشارك فيها أكثر من 100,000 شخص. واو. كل ليلة على الساعة 9 بيحملوا تمثال أمنا مريم العذراء سيدة فاطمة اللي كانت شفيعته للبابا القديس جون بول دو، يلي حاطت بتاجة رصاصة اللي فاتت اخترقت قلبه وقت محاولة اغتياله. رح نحمل أعلام لبنان ورح نمشي بالمسيرة حاملين الشموع كل ليلة بتصير على الساعة 9. والحلو ميراي بيرتلوا أفي ماريا وبيقولوا مقطع سلام سلام لك يا ماريا بكل لغات العالم بتترتل هالترتيلة. بدي حرقص المستمعين يلي رايحين معنا لأول مرة على البرتغال، حتى ميراي رح يتخلل زيارتنا، رح نفوت ليلة واحدة على إسبانيا على سان جاك دو كومبوستيل، من أكثر الوجهات السياحية بإسبانيا، هي على حدود البرتغال، مأمنين أوتيل رح نام ليلة. بيمشوا العالم بتعرفي كم يوم حتى يوصلوا على سان جاك دو كومبوستيل؟ بيمشوا 12 يوم، بيجوا العالم مشي في مسار بيقطعوا مشي على خطى أحد تلاميذ يسوع يعقوب بن زبدة اللي كان عم يبشر بسان جاك دو كومبوستيل بهذه المنطقة الحلوة كتير، ومات هونيك. حتى رح نزور ضريحه يعني من أيام المسيح، يعني أحد تلاميذه بس ضريحه موجود، منطقة حلوة كتير. رح أزور بورتو، من أجمل المدن بالعالم مش بالبرتغال. وبتعرف أنه بالبرتغال في مدينة ما بيعرفوها كتير اللبنانية، نحن يمكن من أول الرحلات اللبنانية رح نروح عليها، بيسموها فينيز البرتغال، بتشبه فينيز بإيطاليا اسمها أفيرا. يعني رح أزور مناطق كتير حلوة البداية من ليشبون، وهلأ المستجد بسبب حركة الطيران رجعوا لنا طيارتنا 36 ساعة لورا، كان لازم نسافر الخميس بالليل، مسافرين الأربعة نجبرنا ناخد أوتيل 5 نجوم باسطنبول. المستمعين رح ينزلوا فيه ميراي صدقيني، وعلى كل هيدي الرحلة عم تحكي ببولمن بيجيد كل الوقت باسطنبول، بترويقة بروحة بالبوسفور، بأوتيل 5 نجوم، اضطرينا نزيد $60 على الرحلة. عملنا المستحيل، أنا بدي حيي بيرزخ يا صغيب يلي عمل المستحيل ميراي بسبب التغيرات اللي صارت، إنه بس نزيد $60. أنت بتعرف أوتيل 5 نجوم
0: شو لكين ما في بستين، يعني
1: صارت رحلتنا عم تشمل تركيا اسطنبول بس $60 إضافية.
0: خي يلا إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة. شكرا لك شربي.
1: بس المستمعين رح يبقوا معك يعني،
0: أكيد
1: بس نقول أنا وميلينا فالين، بس ميراي رح ترفقكم كل يوم ومع الزميل إلي أزي.
0: أوكي Thank you شربيل. نحن منكفي من قلب بيروت.
2: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تقدم
2: للهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلف العمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني

0: تي لك اللي المستمعين وين ما كنتوا بونجور صباح الخير. وعيتوا ولا بعدكم نايمين؟ إذا نايمين يعني أكيد بعم تسمعوني، بس إنه لا اليوم كل الناس واعية. اليوم التنين بدنا نبلش بنشاط وبحماس. شايفتكن ولك شايفتكن، اوعى تفتكروا انه انا ما بشوفكن، لو عبر الميكروفون بشوف كل شيء. شايفتكن نايمين غافيين عم تتاوبوا.
1: يا عينيكي ما في ولا شفوا الا
0: يا الله تقبرني نيدال، بس احكي معها فيديو كول بتصير تتاوب، بتقلي مام غريب ليه بس احكي معك شو بيصير معي، يعني ما عم بفهم ليه بتتاوب. قلت لها مامي لأنه بتكوني مرتاحة، يعني هيك جسمي كله مرتاح عم تحكي معي مشان هيك بتتاوبي.

داخلكم نزلتوا تطبيق سيرفي فايند. اليوم وعيته مثلا لقيته هالحنفية ما بعرف شو صار لها بدكن حدا يجي يصلح لكم إياها، أو مثلا البراد انتزع، أو بدكن جراجيست قريب عليكم، أو بدكن ممرض مرضى، بدكن معلم استاذ، اللي بدكن إياه بتلاقوه بسيرفي فايند، لأنه بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فايند. كل اللي عليك تعمله افتح الاب، اكتب الشغلة اللي بدك اياها وبتلاقيها وين موجودة، من الاقرب عليك للابعد. كتير القصة، يعني اذا بدكم تتسجلوا بسيرفي فايند بتدفعوا بس كل السنة $10. ايه بتلاقي عروس؟ ايه بتلاقوا عروس ليلى؟ بتعرفوا الطلاب هلا بالصيفية بده يطلعوا شوية مصاري، يعني ابعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة، لما يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. مهمة مهمة جدا هالسيرفي فايند هالابليكيشن. بدي أعطيكم رقمهم لسيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06. نزلوها هلا لسيرفي فايند. أكيد عم نقدم جوائز كتيرة للمستمعين من سيرفي.

0: أنتوني ميرسي كثير. أنتوني عم بيقلنا شو هيدا أحلى إذاعة وأحلى عالم، وإنت كمان لأنه أحلى عالم بيسمعونا. ابتسامة
1: بونجور ميراي. بونجور، صباح منيحة. ليكي حبيبي، بدنا نشوف الكهرباء إلا ثلاث أيام، كهرباء الدولة ما عم تجي بمنطقة الزلقة، الثلاث أيام ما عم نشوفها، كله مطر.
0: يلا رح تصير ساعة الصفر. شوفي مناطق تاني كمان نفس الشيء عم بيعانوا، منطقتنا وكل المناطق الكهرباء كيرسة من الكوارث. رجعنا موضوع قديم جديد. أكيد شربي رح يحكي حوالي ساعة تسعة كمان عن ملف الكهرباء لنشوف وين صار وكم يوم بعد فيه تيسير لبنان بيظلمه.

حطي راسك على خدي وغفي دغري. أهلا وسهلا فيك. مين عم يحكينا؟ دانيال من بورتلاند. أهلا وسهلا فيك في أمريكا. هلأ عندهم الساعة 10 المساء ونحن 8:30، يعني 10:30 عندكم. أهلا وسهلا فيك، بقلي صباح النور والسرور والقهوة اللبنانية وقراءة الفنجان.

هلا انا وجاي اليوم على الشغل شفت سياره قديمه كتير كتير قليل تتشوفه هيك على طرقاتنا، يمكن من الاربعينات، ما بعرف، امريكانيه طويله وفخمه بطريقه بتردك لزمن تاني. بصراحه استغربت انه هلا بوجود السيارات الكهربائيه والسيارات اللي فيها شاشات اكثر من بيت صار فيه السيارات، حتى في صار في سيارات بتسوق لحالها، يعني مش ضروري يكون في شوفير. مع هيك هاي السيارة القديمة كانت لافتة للنظر أكثر من كتير سيارات جديدة. وعرفت ليش؟ لأنه في أشياء بحياتنا ما منتمسك فيها لأنه قيمتها المادية كبيرة، منتمسك فيها لأنه قيمتها بالقلب كبيرة. يعني سيارة قديمة، ساعة، صورة، كتاب، أو حتى كرسي ببيت جدك وستك، هاي الكرسي ما بتشيلها، أو هاي الساعة ما بتشيلها، ما بتبيعها، ما بتستغني عنها.

ويصيروا الناس بيفوتوا عبيتك مثلا بيشوفوا هالقطعة بيقولوا لك ايه بعدك حاطت هيدي القطعة عندك بالبيت يا عمي هيدي منا غرض هيدي ذكرى هي قطعة من العمر يعني بيكون بيك يمكن عملها أو بيك اشتريها أو مثلا أنا ساعة بي ما بيعها بكنوز الدنيا هيدا الشيء شاهد على ضحكات على أيام أشخاص مرقوا بحياتنا لو بتعطونا ملايين ما منبيع هالقصص عارفوا لأنه في أشياء بالحياة ما شو بيقولوا ما يعني سعرها بيندفع مش بالمصاري يعني

0: لا تقدر بثمن أكيد يعني. بس في حدا عم بيقول لي بيخلص رقمه دودو عم بيقول لي يا الله امبارح كنا بالحديث عندي غرض لبي قال لي خيي انه هيد تنبيعه الظروف تعبانة يعني ما قبلت. أكيد أكيد
1: كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحد
0: يعني هول الأشياء بيذكرونا من وين بلشنا مع مين عشنا شو كانت أحلى أيامنا شو ما كان الغرض ولك شو ما كان.

بتعرفوا دوماج يعني البيوت الحلوة بالضياع، الحجر القديمة كلها مباعت، انه بصير يقول الواحد طيب بالجبل اخر الدنيا شو بده يطلعني، ولادي هون بالجامعات عم يشتغلوا، انه ما بقى فيني، لان البيوت القديمة بدها صيانة بدها شغل بدها انه، والانسان اوقات بيضطر بحياته انه يبيع بيت اهله يعني.

ليش الصور مثلا انه قليل الناس هلا تتفتح البومات وهيك، بس تجي بنتي اجمل قعده انا وياها او انا وياهن على البومات الصور. بتحب بتقلي مام اجمل شيء عندي انه بس اجي على البيت، هيدا البيت اللي ربيت فيه وخلقت فيه وعيشت فيه وكبرت فيه وتعلمت فيه. بتحب انه ترجع تشوف، يا الله ما بقدر لكم بس شو منضحك وشو منتسلى. بيشوفوا حالهم هن وصغار، بصير تقلي مام شو ملبستيني هون؟ لا مش مسموح. هون ليه قصيتي لي شعري؟ وهون ليه عملتي هيك؟ حلو حلو كثير.

0: بشوف هالفويس.
1: بونجور مري.
0: هاي بونجور. سافا وانت؟
1: اي والله معك حق يا مري، انا من الاشخاص اللي راح بيت بالحرب، يعني لا بعت ولا عملت، بس راح بيتي وكل شيء ذكريات، كل شيء ذكريات بقلب راحت.
0: يا ويلي.
1: صور اغراض اولادي، كل شيء بخصني راح، يعني ما بقي غير الذكريات بعقلي.
0: شو صعب
1: شي بيقهر لما واحد بيخسر ذكرياته.
0: اكيد
1: معك محمد.
0: محمد شو بدي اقول لك، يعني اكيد شغله صعبه كثير وما بتتعوض، هيدا البشع. يمكن البيت ترجع تعمر بيت، بس الذكريات وين؟ كيفك ترجع تردها؟ للاسف يعني. نروح على الزلقة على قلبهم، كل المعلنين عنا أكيد وفيين مخلصين لكل المستمعين منهم قلبهم بالزلقة. أكيد شو ما كان عندهم، يعني من برادات، تلفزيونات، غسلات، أفران، أي سي، أسبيراتور، وكمان عندهم معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. بعده مستمر من قلبهم، عجلوا روحوا لعندهم على الزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، عاملين الاير كولر ب 85 دولار بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار، توب واوفن وهود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. مستمعينا تعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبهم، وعلى فيسبوك كمان رح اعطيكم رقمهم فيكم تتصلوا فيهم وتتواصلوا معهم لقلبهم على 70

0: أقوى حفلات بيروت. إذا كنت بعزابي راديو جاي تترشاني. وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at

الله يساعده هالقلب عليكم. كل شي بنحط الحق على القلب معتر هالقلب. يلا عم تسمعونا على موجتنا 87.9 اللي موجودين بلبنان واللي موجودين خارج لبنان وعم بيضبوا الشنطة جايين.

0: نذكر المستمعين أنه بلش موسم الأعراس ومجوهرات الشاعر. حضرت لكم تشكيلة كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات.
1: عيونك مجنون بيتحول.
0: كمان الجديد بمجوهرات الشاعر ست أبيض زيركم، وإذا ما بتحبوا الحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا فيه حجار بس فعليا هو مقصوص على الليزر. مجوهرات الشاعر تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكن بخمس دقايق يكتبوا لكم اسمكن على المحبس بالليزر ومجانا.
1: حطت ايد على قلب وقالت لي
0: ولك هدايا كثيرة للعرسين للعريس للعروس لكل المناسبات، وبتكتبوا كمان اللي بدكن ياه بالليزر مجانا.

0: عمارة الشاعر بسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال، المواقف مؤمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء والسبت للخمسة ونص.
1: شورتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب.
0: هلا الخبرية المهمة هون إنه كل حدا بيعمل فولو للشاعر جولوري في كادو كتير مهم وهدية قيمتها كتير كبيرة. يلا بدي منكن هلا فوتوا الشاعر جولوري، اعملوا لهم فولو دغري لأنه يوم التنين بعشرة آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب من عندهم حلوة كتير.
1: بخايف عن قلبي ما تسأليني،
0: ما بتاخد معكن الشغلة كتير، بتاخد معكن لحظة. حطوا الشاعر جولوري. هلا إذا بدكن رقمون فيكن تحكون على 01-900-929 مجوهرات الشاعر 01-900-929. يلا برافو جمال، عملت دغري او عمل ما بعرف جمال لانه ممكن شاب او صبيه، عملوا فولو لمجوهرات الشعر. يلا ان شاء الله بتربحوا.

رامي عياش ليش جديد؟ شفتوا لي رامي على السوشيال ميديا وشعراته في أهضم منه؟ أو طول شعراته يعني كان يربطهم ولا حاطت شي إكستنشن؟ مهضومة الفكرة، مهضومة يعني إذا ما كانت فكرة غريبة جنونية ما بتاخد سكسي كبير. يعني هلأ الناس بدها تحكي عن رامي أنه كيف مطول شعره. خلي يروح عند ناجي القصة.

شو رايك نروح إلى للربح مع تارجت فود؟ واللي بده يربح معنا لازم يتصل فينا على 01-322-1000. اليوم أول برودكت هو أكيد من تارجت فود فريش أند سموث. لازم كل يوم نبلش نهارنا بنعنشة أكيد بهم كل شخص حريص على النظافة على الفريش.

0: إذن مستمعينا تتربحوا بدكم تتصلوا بالصفر 1-322-1000. جيبوا الباكت وايبس موجود بثلاث ألوان، أخضر أورانج وبنفسجي، وأكيد موجودين بأحجام أكبر. منعش سوبر سموث مثل اسمه، فريش اند سموث. يلا معنا اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: معك سارين، كيفك؟
0: باردون؟
1: معك سارين، كيفك؟
0: سارين؟
1: سارين.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك، شو عائلتك؟
1: ماشي. عيد.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: منين عم تحكينا؟
1: عم بحكيك من هلا من سوري من دبي وعلى انا بالعجقه
0: كمان. اكيد اليوم التنين يعني شيء طبيعي. يا ريتك طلعتي قبل بشوي، كنت استفدتي لانه كنت سمعتينا من قبل.
1: هلا نزلت من البيت.
0: يعطيك العافيه وان شاء الله تصالي بالسلامه. يلا خبريه منيحه انك ربحتي معنا مع تارجت فود. سكري تا لك رقم التليفون، بدك تتصلي فيهم بعد الساعة 10.
1: يلا ميرسي لك.
0: أهلا وسهلا، باي باي. باي. باي.

0: سارين بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703. أكيد بدي أعرفكم على بديل الحليب الأطيب نلكي، هو حليب نباتي ومن هون اسمه بحرف النون ومش بحرف الأم. تعرفوا قديش في منه أصناف لنلكي؟ 10: لوز، لوز بلا سكر، شوفان، بندق، جوز الهند، كتير في أصناف منه. اللي بحب يربح معنا ما إلو إلا يتصل على 01-322-000. ألو
1: ألو ألو،
0: بونجور بونجور. بدك توطي شوي صوت الراديو.
1: يس دان.
0: أوكي دان، تانك يو. مين معي؟
1: ألين.
0: ألين، كيفك ألين؟
1: سافا.
0: وينك وينك؟ اشتقنا لك.
1: نحن أكثر.
0: حبيبي ألين، شو العيلة؟
1: ألين جل بيان.
0: جل بيان؟
1: يس.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك ألين. ألين منين عم تحكينا؟ من أي منطقة أنت؟
1: هلا أنا بدبي.
0: بدبي كمان؟ بدبي شو حدا لصارين هاتي
1: كثير عز.
0: حبيبي ألين، ربحتي معنا شيء كتير طيب، بس بدك تتصلي بتارجت فود لتستلمي جايزتك. أوكي
1: أوكي تمام. أوكي
0: ثانك يو. باي باي باي باي. المستمعات اللي ربحوا معنا اليوم بدهم يتصلوا بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. ضعنا بالأرقام

أسبوع شوي شوب، يعني مش أنه كتير مثل ما صار موجة شوب بأوروبا، لا، بس أنه في 33 34. هلأ قدي بتحسوا بس توقفوا بالشمس؟ أكيد بتحسوا بأعلى بثلاثة أو أربع درجة. يعني هيدا تموز وجاي علينا آب، بدنا نطول بالنا، بدنا نعرف أنه في مناطق كتير فيها شوب مش طبيعي، يعني أنه بالبلاد العربية الصحراوية توصل الحرارة للخمسين، مشان هيك بحبوا لبنان وبحبوا يجوا على لبنان.

زيش كنا بيشجع ولا ما بيشجع حسب زيشكن يعني بدنا نقلع سوا ونبلش نهار جديد بطاقة حلوة ومزيج أحلى معنا all aboard ولا في حدا بعده على القهوة في حدا بعده عم يقنع حاله انه اليوم مش تنين عدوا لي حالكم اللي عم بيسوقوا معنا الموصفين معنا الأمات معنا طلاب الصيف أكيد معنا إذا كل موجود منقلع سوا ومنبلش النهار.

0: بقيت إذا كنت عم تفتشوا على لونات يعني بيجمعوا بين الأناقة الجودة والسعر اللي رح يفاجئكم السعر، ما إلكن إلا أشقر أوبتيك بيزو مكيل. هيدا اسم كبير بعالم اللونات الشمسية والطبية مع تشكيل كتير ضخمة من أشهر البرندات العالمية. اليوم الحلوة زوروا أشقر أوبتيك بأول طلعة زو مكيل على الشمال، يعني بي سانتر الفال دو زو على روم بوان البريزيدانس. إجا موسم البحر وشوفوا بحالكن مع أجمل لونات سولير بأسعار رح تفاجئكن، وحصومات كتيرة لمستمعي أغاني بتوصل لغاية 60%. كمان اللونات ميديكال، إذا بدكم تعملوا عوينات ميديكال كمان فيكم تروحوا عند أشقر أوبتيك، لأنه عامل كمان أوفر بقيمة 60%، والأتولي عندهم جاهز، يعني بخمس دقايق بيعملوا لكم لونتات قد ما تكون الدرجات عالية. اليوم الحلوة أشقر أوبتيك بيزو مكيل، بيفتحوا من الساعة 9:30 الصباح ولغاية 7 المساء. اليوم الحلو ده رح أعطيكم رقمون 76-660-330. أشقر أوبتيك بيزو مكيل 76-660-330.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
5: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكن.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صار معنا شاربيل باستوديوات أغاني أغاني، أكيد بده يحامل كل الأخبار اللي معه.
1: مشكلة نصت
0: تقال هالأخبار يا ويلي، أبصر شو فيهن.
1: شو الأخبار ملي مراي؟
0: تمام
1: من الساعة 8 لهلا. كيفك مع الكافيه دو برازيل؟
0: خيب صح صح بالقليلة.
1: بتعرف اليوم وحيط الله بس نسينا مفتاح الإزاعة بسيارتي أنا. ولأنه جينا بسيارة مدينة اليوم تحننت علينا، فوصلنا ماشي على باب الإذاعة، طلعت مدينة نايمة، قلت لها مدينة قومي حياتي ما فينا نفوت على الإذاعة. فتصلنا فيك ورجعنا من جوني على من الأشرفية على فرح باب.
0: ايه قليلة،
1: قلت لي ما تعصب خليك رايق، هلا بتوصل بعمل لك ركوة كافيه دو برازيل. قلت لها ماني معصب، مع انه بتعرفي ميراي قد ايه بتفرق 5 دقائق الطريق.
0: شفت
1: يعني نحن وراجعين كل الوقت انا وراي عليك فرح باب، اطلع انه الطريق عادي فاضي، نحن وراجعين ماشي بجونية وقبل ب ومن بعدها بالزوق وبصربة ما فيك تدوبلي، يعني الطريق ضيقه، سيارات عجقه كتير. يعني الله يعين الناس عم يسمعونا هلا بعجقه السير،
0: اكيد
1: ان شاء الله يكونوا عم يتسلوا معنا. براي بدي رد على شغلتين، لانه اجينا دغري اول شيء على موضوع الكهرباء، لانه قلت هلا بجرب شرب بيعطيكم خبر. بدي اعلق على موضوع لانه انا حكيت على موضوع، وصدقيني موضوع عدم حضور رئيس مجلس النواب بمناسبه بوزن تطويب شخصيه بحجم لبنان،
0: هو
1: يلي رسم حدود دولة لبنان الكبير. يعني زعلنا انه رئيس الجمهورية اللي معبى مطرحه كتير، الله يطول بعمره العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة دكتور نواف سلام ومدامته السيدة سحر بعصيري، بس كان حلو يكون موجود رئيس مجلس النواب وزوجته كمان بمناسبة ما بتعني بس المسيحيين. أنا بشوفها هيدي أكتر ما هي مناسبة دينية، هي مناسبة وطنية بامتياز لهالشخصية اللي لعبت دور مهم كتير ومحوري بولادة الكيان اللبناني. جربنا بس نظهر حدا حكينا بس بتحفظ إنه أقول اسمه، طلب مني عم بقول إنه أول شيء لقلك إنه ما في شيء منقوله على الهواء بيقطع مرور الكرام. أنا صار معي شغلتين الأسبوع الماضي، عن جد بنبسط وبفتخر إنه وصلنا لهذه المرحلة. اتصل النائب رئيس مجلس النواب، اتصل بصرح البطريركي واعتذر عن حضور الرئيس نبيه بري لهذه المناسبة. بس شو الأسباب؟ أنه صحيا
0: ما بيعرف،
1: الله يطول بعمره الله يعطيه الصحة، عم نشوفه على كل التلفزيونات واسم الله عليه بعين التين اجتماعات متتالية، بس قال ما بيبعت ما بيقدر يبعت حدا يمثله يقعدوه على كرسي حد رئيس الجمهورية. مجرد حاضر رئيس الجمهورية ما بيقدر يبعت رئيس مجلس النواب حدا يمثله، أي نايب لازم يكون هو شخصيا. اعتذر على الحضور، ما بيقدر يكون في تمثيل لأله. لو كان الرئيس الجمهورية ورئيس حكومة بيعتين ممثلين بيبعت ممثل، بس انه يبعت نايب يقعد بنفس الصف مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مش ضبطة.
0: أوكي.
1: مع انه ما قنعتنا، يعني ما عرفنا ليش ما قدر يحضر. بموضوع التاني ميراي، قلت على الكهرباء، يعني ما بعرف شو بدي جاوبك عن جد، مستحيل شو بدي اقول لل
0: يعني ما عم تجي عنا.
1: ميراي أنا أول شيء بدي أحيي المستشار الإعلامي لوزير الطاقة الصديق جورج عقوري، تحية كبيرة لإله. عم بقول ميراي إنه بعدنا ناطرين، يعني ما تستبشروا بالخير إذا الدولة اللبنانية ما دفعت المبلغ اللي قسطت لهم إياه وزارة الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان للكهرباء اللي الفواتير المتراكمة، إذا ما سددوا 50 مليون دولار بالتقسيط وسلموا هلا اول دفعه اللي هي 50 مليون، يعني منين بدنا نجيبوا فيول؟ مع انه عم بيقول لي وصلت باخره وفي 2 محجوزين برا. انا ما بهمني وصلت باخره، ان شاء الله بيوصل 20 باخره. انا بهمني نص ساعه تغذيه زياده. هلا عم تقول لي مالينا انه بعالي كسروان، نحن الموتور صار له كذا يوم مش بس بالزلقه، بعدت مناطق. ويا ريت ميراي هلا بعد بريك الساعه 9:30، بعتذر منك انه ما بدي غير لك مسار برنامجي، بس يا ريت اذا بيبعتوا لك الناس قديش عم تجيهم الكهرباء ال24 ساعه ويسموا لك المناطق، يا ريت هيك نعمل جوله.
0: اوكي هلا بلشوا هلا
1: قد ايه عم تجيهم الكهرباء بالمناطق؟ انا اخر هم عندي اجت باخره اجى 10 بهمني المص التقدم
0: طبعا
1: كيف بتعرفي ميراي لانه الشرط الثاني يلي قدمته وزاره الطاقه يعني اذا ما نكون قادرين تقسطوا المبالغ المتراكم عليكم بدنا نروح على زياده تعرفه سعر الكيلووات فرفضت الحكومه هلا تنشوف بس انا بهيك قلبي دليلي لانه دائما ميراي بيروحوا اسرع الى جيبه المواطن فانا بحس هيدي الحكومه رح تروح على جيبه الناس وتعلي سعر التعرفه لحتى ما تدفع هي لحتى تتنصل من دفع الفواتير المصححه
0: عليها. الله يا عمي يا الله
1: بلش يبعثوا لك مناطق
0: ساعة اليوم بالحدد ساعة اجت ساعة
1: الله يعين الناس
0: ساعتين يعني. كل 24 ساعة ببيروت الظريف ساعة بسن الفيل نهر ابراهيم ساعتين ثلاثة بال 24 ساعة يعني شو
1: الله يعين الناس الله يعين الناس يعني كيف بده يقطع الشوبات هلا نحن مقبول اللي بجبال يمكن بالليل بعدنا بنلبس كنزة بس انه الناس اللي بدها تدور اي سي بدها تدور بدها تبورد بدها تدور براد الله يعينهم
0: الله يعين الناس
1: بدي احكي مراي عن موضوع تاني موضوع التصدير تصدير الزراعة الى لبنان قديش انفتحت ابواب والمملكة العربية السعودية فتحت ابواب ما في شيء بعد منه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين ابراهيم ترشيشي قايم قيامته عم بقلنا انه الواقع الزراعي بلبنان من سيء الى اسوأ ومنحدر ومستمر بانحداره عم يمرق القطاع الزراعي اليوم قال باحدى اصعب المراحل بتاريخه بظل استمرار التأخير بعمليات التصدير القطاع الزراعي بحالة ترقب وخسائره عم تتضاعف وعم تكبر بدل ما الانتاج الزراعي يوصل الى الاسواق الخارجية اللي مفتوحة لقلنا عم تنباع المحاصيل الزراعية بالأسواق اللبنانية قال بأسعار بأقل بكتير من كلفة إنتاجها وعن موضوع التصدير اللي عم نحكي عنه ساعة قال بيقولوا لهن عم نظبط الإسكانر وساعة مواضيع تانية الخسائر بحسب إبراهيم ترشيشي كل يوم بهيدا القطاع تقريبا حوالي $1,000,000 بتفوق المليون دولار نتيجة الحرمان من تصدير أكتر من 1,000 طن باليوم ما عم يقدر يخلوهم يصدروا وقال إذا بقى الوضع على حاله رح يدعو لأضراب عام بكل المناطق اللبنانية رح بيصير في اعتصامات على الطرقات وقال عم نعود اجتماعات لحتى نحدد موعد التحركات مش باقي عنا إلا أنه نرمي ونكب المنتجات الزراعية على الطرقات يعني للأسف ميراي بيظل اقتصاد يعني عم بيفتقر للرقابة مثل ما لازم كل شيء بتشوفيه واقف بهالبلد بدي أحكي شوي عن موضوع غير الزراعة بدي أحكي عن موضوع اللي كل يوم نحكي عنه كل زيادة عم تفرضها الحكومة على المواطن عم تتحول لعبء إضافي عليه بهيدي الأيام بلبنان بموضوع غلاء الأسعار بيكفي أنه أسعار المحروقات ترتفع بصير في سبق مين بده أي تاجر بده يغلي أسعار منتجاته قبل التاني بصير في سبق بالأسواق مين بده يرفع السعر قبل غيره وبس ينزل سعر المحروقات ما بصير نفس الشيء ليه؟ لأنه الأجهزة الرقابية عنا اخذ فرصة يعني بتسمع بيقولولك وزارة الاقتصاد عم يبرموا وبصير يعملولنا جداول كم برمة عاملين كل شهر بس شو النفع؟ وقت اللي انت بتفوتي عم بتلاقي فرق بين السوبر ماركت والتاني بتلاقي الاسعار كلها طلوع ولا مره بتنزل
0: ابدا
1: الدوله بكاملها مراي عليها مسؤوليه مش بس وزاره الاقتصاد مفروض المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم بقمع جشع وطمع التجار وتقاعس الرقابه اكيد بيسمح باستمرار هالفلتان واستمرار هالارتفاعات غير مبرره باسعار السلع
0: مش معقولة بس
1: يعني فلتين وين ما كان أكيد مش مقبول الوضع يلي وصلنا له
0: كتير ولو
1: ميراي بس بدي أختم أخبارنا بموضوع عندي عدة قسمين قسم رياضة بس قبل خلينا نقول أنه بكرة لجنة المال والموازنة رح تستكمل إقرار التعديلات يلي حكينا عنها الأسبوع الماضي بعض بنود قانون وضع المصارف وإعادة تنظيمها الأسبوع الماضي اللجنة كانت أقرت 11 مادة من أصل 28 مادة، يعني بكرة بقي لهم 17 مادة باقيين. الجلسة بكرة لازم تكون الجلسة الأخيرة، وهيك بيكون أسدل الستارة على قانون تعرض لتعديلات كتيرة. بس انتبه، يعني لو خلصوا كل التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، أنا بشوف ميراي إنه هذا القانون لو خلصوا بكرة وعدلوا 17 مادة الباقيين بيكونوا يعني صاروا معدين 22 مادة. هذا القانون ما رح يدخل مرحلة التطبيق والتنفيذ من دون إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع للناس، لأنه آخر هم أنه يصلحوا المصارف. إن شاء الله بيفرجونا إياهم مثاليين، ما حدا رح يروح على المصارف إلا ما يرجعوا له أمواله لحتى الثقة ترجع للناس.
0: نعم.
1: ختاما ميراي بدي أقول مبروك لمنتخب لبنان بالفوتبول للصبايا الناشئات، يعني اللي عمره تحت تحت 17 سنة يلي احتلوا المركز الثاني. يعني احنا كي بدنا اياكم تكونوا بالمرتبة الأولى، بس حلوة النتيجة اللي عملتوها. بتعرف الفينال لعبوه مع المنتخب السوري، وزعلت لأنه بأول قسم للمباراة انتهى الشوط الأول، كان المنتخب اللبناني للصبايا كانوا ربحانين 2-0، بس شو صار آخر شيء؟ رجع تقدم المنتخب السوري، مش تقدم، تعادلوا مع بعضهم، رجعوا بالبينالتي ربح المنتخب السوري بفرق نقطة واحدة. يعني كانت النتيجة 4-3. بنقول لهم هارد لك ومبروك كمان، لأنه النتيجة حلوة يلي عملوها.
0: أوكي.
1: أنا ميراي بدي حييك وقال لك يعطيك العافية، والله يقويك على كل شيء رح تعمليه بالفترة اللي رح منغويب فيها نحن 7 سنين.
0: ايه حبيبي.
1: فجاب ذكر المستمعين انه نحن انا وميلينا رح نغيب، فاذا خميس شمعة والاسبوع اللي جاي كله بداع السفر نحن والمستمعين على اسبانيا والبرتغال وتركيا، بس اكيد رح يضلوا يترافقوا معك كل يوم من الساعة 7:30 وللعشرة، ونحن اكيد رح نسمعك. وبعدك انه
0: كل يوم رح تكونوا فاضيين،
1: كل يوم رح نحكيك. لا، ورح خلي المستمعين نحن بالبول ما عم نتنقل بالبرتغال يحكوا معك ويبعثوا لي فويسات ويخبروك عن اجواء سفرتنا.
0: اكيد ان شاء الله تنبسطوا يا رب.
1: بدي بس انا عرفتوا ميراي بدي وجه تحيه لزميلنا باخبار ال بي سي توني مراد، تحيه كثير كبيره له، كل الزملاء اللي بيسمعونا كل يوم هن ورايحين على
0: اشغالهم.
1: اكيد.
0: ايه بس مين بده يقول لنا اخبار الساعه 8 الساعه 9؟
1: ببعث لك يوم فويس.
0: ان شاء الله بتروحوا وتنبسطوا، حلوه الصيفيه، خدوا نفس.
1: ليكي ميراي شو عندك اليوم على شيء 10:30 11 رايحه على البيت؟
0: ايه
1: اذا بدك، انا وميلينا رايحين عند ابو اندري على جوني فلافل. ابو اندري
0: والله حد يعني
1: رايحين نتروق.
0: لا هيدا نقول لهم يبعثوا لنا.
1: مش
0: غلط نقعد على البلكون.
1: لا أجد اليوم بدنا نجيب معنا فتة كبة من عنده.
0: واو مش معقول، فتة كبة هاي جديدة أول مرة بسمعها.
1: كتير طيبة، كتير كتير طيبة. وحتى بالليل إذا ما عندك شيء رح نكون عم نتعشى بريفون.
0: يعني شو كل ليلة بتطلعوا على
1: بير ايفون؟ ليك صدقيني انه بتنبسطي، بتباوردي قاعدة حلوة، بتلتقي بناس. شوفي ولا مرة بروح لما ملتقى بمستمعين بيسمعونا، وبتنبسطي وقاعدة كتير بتريح. يعني هو تراس بير ايفون كتير حلو،
0: قعدته حلوة
1: بتحسي حالك قاعدة على الطريق.
0: بعدين اكله طيب، اكله
1: ميراي. الناس بتطلع على بير ايفون او حتى باكس كافيه بجديدة المتن، لانه هن عائلة واحدة، بفكروا انه بس انترناشنال فود، يعني بيطلبوا على الكارت. لا، طلبوا فتوش، دوقوا الفتوش طيب، سودا دجاج، عندهم سبيسياليتي ولا اطيب.
0: كل عربي ميزه يعني.
1: حتى بنزلوا الكفته بشو ملينا مثل بولات هيك، شو بيقولوا الكرز، كيف دبس الرمان، دبس الكرز.
0: كرز
1: بالصوص تبعيتها الكرز. كثير كثير كثير طيب كثير.
0: يا ويلي هيها تا مبسوطين كل يوم تجوا على بكرة.
1: لكن نحن بنستفيد بالصيفية، لأنه كله شهرين ثلاثة بيفتح بريفون، بكرة بيسكر، وصديني كل ما نقطع قدامه بطلع أنا منين بقول يا الله، بنحس هيك بحزن.
0: ريت
1: بضل فاتح بالشتوية.
0: دخيلك دخيلك ما تقول لي شتوية، ما بعرف شو بيصير لي بس حدا يقول لي شتوية.
1: شتت عليكم بالفرحان؟
0: رحنا على البحر، قلت أنا إن شاء الله تشت علينا، بس طلع تأس بياخد من أجمل تأس على البحر، لأنه هوا وشمس بيجنن كان، وراح بطرس على البحر، راح على شكة.
1: سريع في تصبح؟
0: إيه؟
1: بس من بليز بدنا نقول لكل الناس ينتبهوا، ما بدي سمي المجمع بجبال يلي امبارح غرق فيه ولد بس للأسف ما توفى، إجا نقلوا الصليب الأحمر، ولد زغطور، ولد زغطور قدام يعني أمه. ديك أنا بدي أقول لو بدي يزعلوا مني أنا بحط الحق على الأهل، يعني الماتر نجار يلي بيكون مستلم البيسي مش شغلته يقعد ينتبه لنا على أولادنا كل الوقت 24 24، يعني يعني ما فيها الأم تبرر أو البي أنه كنت عم لبس ابن الثاني أو عم شلحه أو عم لبسه الميو، بدك تضلك مهدية ابنك بإيدك وانتهى الموضوع. ماتر نجار ما فيه لحق على الكل، ماتر نجار عينه على البيسين، ايه عم بقوله نط بالبيسين، كانت أمه ما بعرف عم تهتم بالولد الثاني، بس أنقذوا الصليب الأحمر، فتحية كبيرة لهم. هلا بدك تحت الهواء بأي مجال ولد صغير قد عمره ميلينا؟
0: أربعة. يا ويلي
1: للأسف
0: شفت أنا قلت للمستمعين يعني كل مرة أنه بأمستردام مجبورين بعمر السنتين قانون هيدا يعلموا الأولاد السباحة، قانون، لأنه في لك كتير
1: لو شو
0: بيخافوا الولد،
1: لو شو ما كان لو الولد بيتصبح منيح بس أنه ما بتعرفي لحظة ضعف بتصير معه يمكن بالغلط يبلع
0: ما
1: ماي،
0: بيصير
1: أنه المفروض الأهل عينهم 10 على 10 مش يحطوا الحق دايما على الماتر نجار.
0: نعم على كل إن الله يحمي كل الناس. شكرا لك شربيل، منشوفك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي ام تقدم سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة، ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازين لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.

0: أدب حب الصيفية. المستمعين عم يسألوني ولك في أحلى من الصيفية بشرفكم بشتي لبكة. أول شي باللبس، تاني شي بالشمسية، تالت شي بالأجواء اللي بتخلي لك قلبك هيك ببعرف مطبق عليه، يعني إنه الشتي وغيوم وقري لون السماء، في أجمل منها هلأ؟ طلعوا بالسماء بتلاقوها زرقاء.
1: اجت الصيف

0: ما رح تصدقوا شو صار فيه. مضيعة غرض ما رح لكم شو هو. مضيعة غرض صار لي شي 8 أشهر وأنا أبرم فيه وأبرم بالبيت، ما خلينا مطرح ما برمنا فيه، يعني ما خلينا جرور ولا خلينا طنجرة ولا خلينا ولك فتحت الغسالة الفريزر خليت مطرة. ما معقول يعني إجا معي جيش، خيتي ولادي أصحابي، يلا برموا بهالبيت تنشوف. أبينا كل شيء، ما خلينا شيء، ما لقينا. لقيته امبارح، حذروا وين، قال محطوط على الطاولة. لا لا لا لا لا بمزح، مش محطوط على الطاولة، لقيته بالسيارة. لا يعني ولا فكرت انه ممكن حط هيدا الغراض بالسيارة. صرت فكر انه الناس قديه بتحط غراض بالسيارة وما بتنتبه، ما بتعرف. هلأ انتو تطلعوا بسياراتكم اكيد في كيس قديم ما بتعرفوا شو فيه، يعني في شي شمسية منزوحة مكسورة حالتها حالة بعدها بالسيارة، يعني طبيعي انه خصوصي بالسيارة. هيدا مثل بيت متنقل، يعني اذا بدكم بتحطوا كتير اشياء. بتفاجأ من الناس اللي بتطلع بسيارتها مهففة نظيفة ريحتها حلوة، ما في غرض ولا كيس ولا شيء. تعوا اعملوا زيارة لسيارتي وشوفوا شو فيها. ليه تشوف إليه؟ هاي
1: إن شاء الله يا رب يكون أسبوع حلو للكل
0: يا رب. وإنت كمان
1: كلنا هيك منضيع، وخصوصا إذا بدك مثلا بدك شغلة ما بتلاقيها. هيدا أسأل شغلة وفي أحلى من الشتاء؟ في شوب حلو هيك إنه ما يكون كتير شوب.
0: لا لا إلي لا لا، يعني بدك تروق علينا، بدنا نروق. شتاء قال تركوني مبسوطة.

0: يا حليكي يا سلوى. سيارتي شو؟
1: عايزة أبقى مبرفش ومبرفش.
0: ما فهمت، بتبعتوا لي بس ما بفهم شو بتكتبوا لي.
1: وما روحش البيت.
0: سيارتي براد وخزينة وشو كمان؟ ديبو ديبو.

ولك لا مصاري، قال كتب ضايع مصاري، ولك لا مصاري فيه تضيعهم. ونده يعني تعارف.

0: خلينا نروح ونذكركم مستمعينا ببريمو، دهانات بريمو أكيد هي لو في أو سي، يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة ومن دون ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان. يعني مع بريمو فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم.
1: تعرف أني بتعرف بي، بتعرف كل اللي حوالي،
0: ألوان ثابتة حماية قوية، دهانات بريمو التزام بالنوعية، طلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة. 01-900-822 01-900-822

لا أمال أنت لكن حاطة خزينة رسمية بالإذاعة. المرة أمال إجيها مشوار على غفلة لازم تلبس شيء رسمي، قامت طبشت بهالسيارة لقيت جاكيت رسمي سودا بتاخد العقل، لبستها ومشيت. هلا بيقولولك لازم تحطي بالسيارة شنطة صغيرة فيها كل شيء ممكن تعوزيه، يعني إذا كنت برا إنه لازم تحطي مثلا شيء تياب أو ما بعرف اللي بتستعملوه يعني إجمالا، بس بتعرفوا إنه بالشمس بالشو ما لازم تحطوا كتير أشياء مثل المي مثل الإدحات ومثل كتير أشياء، خصوصي البارفان ما لازم ينحط بالشوب، يعني لا أمال بدك معليه حطيهم بجزدانك، جيبي هاي الصغيرة تبع البارفان عبيها وحطيها بجزدانك صغيرة وما بتحمل محل يعني.

اليوم 27 تموز هو الفاميلي سيفينج داي، يوم واحد سعر واحد وفرصة ما بتتكرر. طبعا مع كوش بيبي لاند اليوم عاملين بمناسبة النهار العالمي، عاملين اوفر كتير حلو، 3 دولار للباكج مقاسات 1-5. استفيدوا من هالعرض لأنه ليوم واحد أكيد رح أعطيكم الرقم بيبي لاند 76-665-759. إذن 76-665-759. ولا مرة واحدة حسيت في وحدة، قست لي قلبي جرح وماضي. شو ديدا؟ لا لا لا لا، قال أنا وغاطسة بالخزينة لقيت ظرف ما بتذكر من أي متى في 750 دولار ولبنانة 18 ملي. قولك حاج تحكي، معقولي معي كل المصاري وناسيتيهن؟ شو ديدا؟ يلا بدك تعزميني على الغداء أو على العشاء؟

تعرفوا بالماضي كنا نلاقي بجاكيتات الشتوية أو تياب الصيفية أو شي جزدين يعني كنا نلاقي 150-200 دولار مثلا حدا دفاع لك هون ونسيتهم حطيتهم بشي جاكيت ونسيتهم. اليوم تلاقي 10 دولار $30 ماكسيموم يعني حسب الأحوال لأن

0: لا كل القصص مقبولة إلا قصة ميرنا. سمع حولي قصة ميرنا
1: توصل على البيت وبتفوت.
0: قال ميرنا إنه قصة شرب المناشية إنه اليوم نسي مفتاح الإزاعة راح ميراي بالقليلة. صبح فيها لميراي. إيه مرسي ميرنا كلك ذوق. وجيب اليوم صوتي مش كتير منيح. صابوني بالعين بارع بقول لي حدا اللي صوتك مش معقول شو فاتح مدام وشو حلو. قلت له ايه مرسي راح ليك رايح اليوم. مهم ميرنا عم تخبرنا انه رايحة على قبرص هي وعائلتها عندهم بيت بقبرص. لهون الخبرية مقبولة. قامت طلعوا بالطيارة ومتوجهين على قبرص. صاروا فوق البحر وتذكرت ميرنا ناسية مفتاح البيت تبع قبرص بلبنان. شو بتعمل يعني؟ ولك نطي من الطيارة بالبحر وتعي بأسباحة خدي المفتاح. ايه كارثة هاي. لا هاي مشكلة. وش عملته؟ ما عدنا عرفنا. خبرنا شربل إذا بعتت لك ميرنا.

0: ولك
1: كيفك يا إلهام؟
0: ولا يا ميرو، أنا عطول بخلي بالسيارة أول شي غيارات وألسين وبيجاما.
1: برافو.
0: وأهم من هول كمان المخدة تبعيتي.
1: لا
0: بقيت كتير بنام بريت البيت، ما بعرف نام إلا على مخديتي. يسعد لي صباحك أنت وشاربيل وميلينا
1: يا حياتي. بس يا قلبي ذكرتيني ببطرس، أنا بحكي كتير عن بطرس لأنه حبيب قلبي وهيدا اللي بهمني بحياتي يعني. وطلعتنا متعنده نهدي كل مرة، أخذت مخديتي معي مثل ما بتعمل إلهام، أخذت المخدية وطلعت. قال لي شو هاي تيتا؟ قلت له هاي مخدية تيتا، ما فيني أنا معودة على هاي المخدية، التخت حلو والأوضة حلوة كتير، بس إنه المخدية بتضايق، بحب إنه. قال لي نو تيتا نو، أنا بدي نام على هاي المخدية بالليل. يا تقبرني يا حبيبي يا قلبي يا عيوني، ما كان يقبل لا بحليل ولا بحرام، بس غفي صوب ساعة 11 يعني. ما عرفت كيف قلبت له راسه، تصاحبت المخدية من تحت راسه يقبرني. وبعد حبك يلا بدنا نذكر كل المستمعين بدايموند هوم كير. هيدا الإعلان دايما عم بقلكن عنه لأنه بعرف أنه كل بيت ممكن يكون بحاجة لإلهم، لأنه بيقدموا الرعاية التمريضية بقلب بيتكن. يعني بدكن ممرض ممرضة يهتموا فيكن بالبيت 24/24، بدكن تسحبوا دم، بدكن تركبوا هولتر، بدكن تغيروا على الجرح، تركيب سيرم بالبيت، تخطيط للقلب، كل شيء بي دايموند هوم كير. كون رقمون 81-319-656. ممكن مستمعينا تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com، فيكن تحكون بأي وقت 24/24. إذا في حدا عامل عملية جراحية بده رعاية وعناية، إذا في عندكم رجال كبير بالسن ما بقى في قوم أو ما بقى في يمشي، يعني بيراعوكم وبيوقفوا حدكم بدايموند هوم كير على هيدا الرقم 81-31-96-56.

0: يعني روق علي شوي. جبت كافيه دو برازيل، جبت فنجان قهوة، هيدا آخر فنجان قهوة بشربه أنا وياكم على اليوم، مش إنه آخر فنجان قهوة رح أشربه اليوم، لا. قال عم بيقولوا لي هاي المي المسقعة اللي بتشربيها انتو بتشوفوا كبيتي مليني لفوق التلج.
1: تزعل مني
0: ويلي، كيف فيكم تشربوا مي عادية؟

بأمريكا شو بيعملوا؟ بيشربوا صيف شتي تلج، وبتصرف أمريكا تلج قد العالم كله على 200 مرة. تعرفوا شو يعني؟ قد العالم، قد الكرة الأرضية كلها، بيصرفوا تلج بالسنة 200 مرة.

0: جايب للبيتس يعني جايب دراي فود ويت فود باتيت ريتس وكذا، بس جايب كمان مستلزمات البيتس الأكسسوارات أكثر من 400 صنف ملابس مستلزمات أعياد ميلاد الكلاب والبسينات مهضومين. لا مش معقول شو مهضومين. زوروا موقع بتانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل شيء عندهم. وبدي لكم أنه لازم تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. هلأ إذا بتتسوقوا ب$40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200.
1: هو لما تحط براسة صعبي تغلبها يا ويلة.
0: شال بتانوس تريدينج بدنا نقول له مرسي على كل شيء، دايما بيعمل حصومات لكل المستمعين وجوائز كثيرة. تانوس تريدينج 03-929-923-03-92-93.

0: يلا هات نشوف هالفويس عم شو بيقول.
1: بونجور مدام ميراي، لهنيك ولميلينا لشربي، اللي يعطيكم الف عافية عن جد.
0: ثانك يو.
1: انتو مش قليلي لانكم انتو الاول، لانه بتعطوا من قلبكم وبتتعبوا كتير، يعطيكم الف عافية. بس بدي اقول لك انه هاي المي المسقعه هلا بس جبتي سيرتها سقعت بزياده، انا بعز الصيفيه وبعز الشمس ما فيني اشرب مي مسقعه، ما بتصدقي.
0: ليه؟
1: دغري بينضربوا زلعيمه.
0: والله
1: بشربها صيف شتي عاديه.
0: يا ويلي منك يا ويلي. ما بعرف، ايه في ناس ايه هيك بتقول. انا عندي كثير اصدقاء ما ابدا ما بيشربوا مي مسقعه.

0: بتحس انه صوتك بيتغير بس بحسها ما بتروي انا بلا تلج. يعني انا بحط قدامي كبايه هاي الكبيره وبحط فيها جرور تلج. عندي بالفريزر جات هالقد جايبته خصوصي للفريزر. بتفضل البنت اللي عندي التلج بيصير جبل يعني لانه بشرب تلج كتير مع كل شيء. يعني خلينا نشوف انعام.
1: ايه الله يخلي لك يا لبطرس.
0: ايه ما
1: في اغلى من الدولار.
0: يقبروني
2: اذا في عندكم
3: شيء
2: الكبير.
3: هاي
2: ما بقى في
3: انا اسمع فيروز يعني مع سته.
1: هيدا ابني فؤاد عم يسمع فيروز.
0: حياتي. ايه تسلم لي تسلم لي.

0: امبارح كنت عم بحكي مع صبية تركت لبنان ورحت على كندا، جوزت لبناني أكيد، جوزت هون ورحت على كندا. راحوا طيبنوا مستقبل ويعملوا بيت وعائلة، واجيها ولد واجيها الولد التاني، صار عندها صبي وبنت، وهي بتشتغل وجوزها بيشتغل. واجت شهر الماضي على لبنان، بقى عم بحكي معها عم بقلها شو كيف كندا، خبرينا الأجواء، أجواءك منيحة وهيك. قالت لي تعب تعب تعب، بس انه اكيد مأمنين وعنا بيت، صار اشتروا بيت وهيك، بس مستفقدي لشغلة وحدة هي العيلة. سبحان الله، نحنا ما فينا، يعني ماما تعملي لي محشي ملفوف، بابا تعخد لي السيارة تخربطيت، خيي الله يرد عليك تعزبط لي ما بعرف، يعني مش معقول. العائلة أساسية ومهمة كتير، مشان هيك اللي بيظهروا لبرا بيتعبوا كتير، لأنه هني بدهم يعملوا كل شيء. مشان هيك بتحس بيجوا على لبنان بيقعدوا بيقولوا لهم نحن جايين شهر نقعد ما نعمل شيء، انتوا اهتموا لي بالولاد، انتوا طبخوا، انتوا عملوا كل شيء. بفهم كتير هيدا الموضوع، لأنه كل اللي بيكونوا عايشين برا، خصوصي بكندا وأمريكا بعيدة وأستراليا، بدي حيي كل العيال اللي موجودة برا اللي عم يتعبوا كتير واللي عم يشتغلوا كتير، خصوصي اللي رايحين تيبنوا مستقبل، لأنه عم ببلشوا من الصفر. بدنا هينة انك تبلش بالصفر وما في حدا حواليك، شو صعبة. جيني شي من أمريكا، بدي شوف بس، سوري ما قدرت قلته، مرق الوقت وما والمغتربين معكم دونا، دونا محفوظ من جيرماني. بدي لك حبيبة قلبي يا دونا، أكيد أنتوا معنا وبقلوبنا، مش معنا بس، أنتوا على طول معنا. الله يخليك دونا، يلا من جاي على لبنان. لكم وين ما كنتوا، ولكل الأشخاص اللي جايين من بلاد الاغتراب تيكونوا حد أهليهم، ولك ناطرينكم مناطرة، يلا تعوا بقى.
1: تيتا بونجوري، كيفك اليوم؟ والله يا تيتا شو بدك تعمل، غربة صعبة، أوكي في عرب لبنان كمان بتتعب، بتعمل كل شغلتها بإيدها وما بتحس في حدا بحبها.
0: حبيبتي وضعك انت الخاص، بس ما حدا يقول لي وما حدا يقنعني انه العيلة بلبنان مش مهمة، ما تقنعيني. اذا بدك تظهري مشوار ما بتتكلي الا على امك او خالتك او اختك،

0: الجوى الحلوة كانت بمطعم النسمات الرومية لقلايعات يوم الأحد. ما تسألوا الأكل والني وكيس العرق والميزة هيدا شيء أساسي وطبيعي بالنسمات. دايما الأحد عندهم برنامج فني مع الوان من شو أرى.
1: أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا كنت كل عمري.
0: على كل نوم تسألوا عن السهرات وعن الأعراس، لأنه عندهم فنيو حلو كتير اسمه The Breeze، وعندهم على التراس وصالات مقفلة. طبعا أسعار وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني.
1: أنا ليه مسلمة؟
0: هيدا مطعم النسمات الرومية لقلايعات. تحجزوا 03-22-88-21 03-22-88-21.

0: ان شاء الله مستمعينا يكفي نهاركم حلو. اليوم التنين بعرف في ناس علقانه بالعجقه، في ناس بلشت شغله، وفي تراكمات من الاسبوع الماضي. يلا ان شاء الله يا رب الله يقويكم ويكون معكم. تحياتي لكل المستمعين، اكيد لقاء جديد بيجمعنا بكره ان الله راد الساعه 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم انا حوالي الساعه 7:30. ثانك يو مالينا اميزنج مثل العاده. ميرسي شربل. يلا قلت انا بكره ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتم مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابه وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمزرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو.
7: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
8: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
9: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
10: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
10: ما خاسم
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

جديد عامر زيان أكيد.

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر نظير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كاري.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: يحيى
1: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بي جي إم تقدم
3: الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا, بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة, عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير, بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب31 تموز بنكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي
3: من قلب بيروت.
4: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت
7: مدام ميريل، انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق.
4: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومارينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي بي أم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب 7-8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111. برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6-4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستورا رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وساعة

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: لينة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
2: أغاني
0: جديد آدم إحساسي.

0: سرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص ما
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان. طرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
4: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وإن شاء الله بواحد وثلاثين تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم ميادة الحناوي.

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: كل الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة
1: اجري الناس على الشال
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني جديد وائل كفوري ما في غيره

0: مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99 برعاية أغاني أغاني.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: هي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
5: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
9: من أغاني
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمزرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
6: صوت الحيدة لك.
4: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: يوسف حبيب جديد سان لوفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار.

0: الحليب بي جي ام تقدم
1: خلي الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان
1: حلف في
0: الهوى سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك
0: ثلاثة أغاني طرب
3: لأيام الهراح
0: الأربعة أغاني ريترو
4: آسف حبيبتي الوقت فات
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي. الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
3: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
6: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلي.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: لأول مرة, Live TV Remix. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: حليب. بي جي ام تقدم
1: خلي الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: حليب في الهوى
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة
1: اجري الناس على الشارع
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني ويك أند دايما غير مع أغاني أغاني
2: بحكي وتحكتلو دلعنا يا
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: AghaniAghani.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر ضايل العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: بكرة حفل ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي بي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتقلي حسيتو
0: جديد ملكة المسرح ميريام فارس ما بتعرفني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تصوم دلنا
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستوران
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جاء

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.5.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. عامر زيان أكيد.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا اقرب للنجوم. جديد رامي عياش

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مينينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومارينا.
1: من اغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة.

0: وانتو ابطال.
1: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
2: شفتوا مسرق بيته.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.